0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين

صوتها عال. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

يا رب، اللهم اجعل غدونا إليك مقرونا بالتوكل عليك، ورواحنا عنك موصولا بالنجاح منك، وإجابتنا لك راجعة إلى التهالك فيك، وذكرنا إياك منوطا بالسكون معك، وثقتنا بك هادية إلى التفويض إليك، ولا تخلنا من يد تستوعب الشكر. اللهم أعذنا من جشع الفقير، وريبة المنافق، وطيشة العجول، وفترة الكسلان، وحيلة المستبد، وفتور العقل، وفلتة الذهول، وحرقة النكول، ورقة الخائف، وطمأنينة المغرور، وغفلة الغرور. يا رب، صل الكفاية بالسلوة عن هذه الدنيا، واجعل التهافنا عليها حنينا إلى دار السلام ومحل القرار، وغلب إيماننا بالغيب على يقيننا بالعيان، واحرسنا من أنفسنا، فإنها مفاتيح البلوى. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم يا أرحم الراحمين ويا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم الضعفاء والمساكين، آتنا من العصمة دوامها، ومن النعمة تمامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العاقبة حصولها، ومن العيش أرغده، ومن اللطف أقربه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وحقق بالزيادة آمالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا، واصبب سجال عفوك على ذنوبنا، ومن علينا بإصلاح عيوبنا، واجعل التقوى زادنا، وفي دينك اجتهادنا، وعليك توكلنا واعتمادنا يا الله، يا أرحم الراحمين، ويا رب العرش العظيم، والصلاة والسلام على نبينا.

اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لك أسلمت.

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله،
0: إنك لا تخلف الميعاد.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا من سعدت به مرضعته السعدية بعد الشقاء، وأبدل الله شدتها بالرخاء، وقويت أتانها الضعيفة، ودرت شاتها العجفاء، وأتتك عندها ملائكة الله وأنت مع ابنها في الصحراء، فشقوا صدرك الشريف وحشوه إيمانا وحكمة، ووزنوك فرجحت على جميع الأمة، ولعلمهم بأن الله أولاك من فضله ما أولاك، قبلوا رأسك وقالوا إنك لو تدري ما يراد بك يا حبيب الله لقرت عيناك. الصلاة والسلام عليك أيها الدر اليتيم الذي صانه الله بعد عبد الله بحرز عبد المطلب مدة من الزمان، ثم أحرزه أبو طالب فقام بحقوق الصيانة والأمانة والأمان، ولم يزل يتعاهدك بكمال الشفقة والرأفة والحنان حتى كان من ظهورك ما كان، وقامت بنصرتك الأكوان، وآمن بك الإنس والجان.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك بمعاقد العز في عرشك ومنتهى الرحمة في كتابك، وباسمك الأعظم ووجهك الأعلى وكلماتك التامات، أن تصلي على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول صلاة تهدينا بها بمتابعة رسولك الكريم ونبيك الشفيع الرؤوف الرحيم، وتمتعنا بها بمحبة حبيبك ذي النهج القويم والخلق العظيم، وتكرمنا بها بالسير على صراطه المستقيم حتى نفوز بالنعيم المقيم بشهوده في أعلى جنات النعيم ببركة سره الساري رحمة للعالمين، من الملأ الأعلى إلى الخلق أجمعين في السماوات والأرضين، فهو سيد الأولين والآخرين، الصادق الوعد الأمين، صاحب لواء الحمد بين المرسلين، وصاحب المقام المحمود والشفاعة

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تصلح لي ببركتها الأقوال والأفعال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أحفظ بها من جميع السيئات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أعصم بها من جميع الشهوات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أعاذ بها من كل الغفلات. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفوة الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عبد الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وسلم صلاة وسلاما يكونان بقدر عظمة الذات وآلك وصحبك والزوجات.

وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهد

والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على

0: مدى الحدث بمهنية عالية، تغطية شاملة، مقابلات حصرية، وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري يومي من الأحد إلى الخميس 7 صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيداتي سادتي، أسعد الله صباحكم بكل الخير، نحييكم ونرحب بكم في يوم جديد من رايا اف ام ورايا تي في. نبدأ وإياكم على الهواء مباشرة سيداتي سادتي أولى لقاءاتنا الإخبارية لهذا اليوم باستعراض أبرز عناوين ملفاتنا. في هذا الصباح سنتحدث عن الطوابير خلف الصهاري، جدلالة على أزمة مياه في قطاع غزة. ومن القطاع أيضا خطة لمناطق تجريبية. العام الدراسي ينطلق اليوم، وبخلاف الدوام والمناهج ما هي التحديات؟ وأيضا سننظر في هذا الصباح في قضية إرهاب المستوطنين التي سترفع في قضايا مدنية أمام محاكم أمريكية.
0: يوم جديد

الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا. نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد

مرحبا بكم سيداتي سادتي، نحييكم في يوم جديد من رايا فم ورايا تي في مع أولى ساعات النهار. يغادر العديد من المواطنين في قطاع غزة بيوتهم أو خيامهم أو مراكز الإيواء التي يقيمون فيها قبل أن تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع، ليشق طريقهم نحو نقطة تتردد أنباء عن وصول صهريج مياه إليها، ليقفوا في طوابير طويلة وممتدة يحملون بين أيديهم جالونات ماء فارغة، وهم يراقبون بحسرة انقطاع تدفق المياه من تلك الصهاريج قبل أن يصل إليهم الدور، أو إن كانوا محظوظين فإنهم سيعودون بجالون أو اثنين على الأكثر من المياه التي يمكن أن تسد عطشهم في هذا الحر الشديد. مشهد يتكرر في الأيام الأخيرة، وهو يعكس حالة من العطش يعيشها قطاع غزة، هذه الحالة التي تحولت إلى روتين يومي يستنزف فيه الوقت والجهد. المياه في قطاع غزة تحولت إلى عملة نادرة في ظل الانهيار غير المسبوق لأنظمة المياه والصرف الصحي وتضرر الشبكات الخاصة بالبنية التحتية الرئيسية، إذ بات الاعتماد كليا على صهاريج النقل التابعة للمنظمات الإغاثية أو المبادرات الفردية لمتبرعين، ليظل غالبية السكان محاصرين بين شح الموارد ووطأة العطش اليومي.

0: هذا جانب إنساني. إذن سيدتي سادتي، من المأساة الكبيرة التي يعيشها قطاع غزة منذ ثلاث سنوات، هم بالتالي محاصرون بنيران الاحتلال التي لا تتوقف، وكذلك بتبعات السياسات التي يقوم بها الاحتلال وفي مقدمتها الحصار. وفي ظل كل ذلك يكلف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وزير جيشه إسرائيل كاتس بإعداد تصور لنقل نموذج ما تسمى بالمناطق التجريبية من جنوب لبنان إلى قطاع غزة. صحيفة دعوت أحرنوت العبرية أشارت إلى أن الفكرة تقوم على اختيار مناطق خارج ما يعرف بالخط الأصفر، لا ينتشر فيها جيش الاحتلال ولا يحتلها، على أن تدخل إليها قوات دولية للعمل على تفكيك البنى التحتية المسلحة وإقامة منظومة إدارة بديلة كما تسمى. ولكن في المقابل، كما تقول يدعوت أحرنوت، ستحتفظ تل أبيب بقدرتها على مراقبة هذه المناطق والسيطرة عليها أمنيا. الدكتور إياد القرة، المحاضر في الإعلام، الكاتب والمحلل السياسي، ينضم إلينا من غزة. صباح الخير دكتور، أهلا ومرحبا بك معنا في رأي.
1: صباح الخير وأسعد الله أوقاتكم.
0: ما هي دلالات أن يفكر بنيامين نتنياهو وزير جيشه بإعداد خطط مستنسخة من مناطق أخرى خاصة بقطاع غزة؟
1: هو يبدو أن خلال فترة الانتخابات سنسمع كثير من الخطط، ليست جديدة هذه الخطة، وهناك كانت محاولات طوال الفترة الماضية وخاصة خلال العام الأخير، محاولات إسرائيلية لإيجاد مناطق صفراء ومناطق خضراء ومناطق الآن يتحدثون عن مناطق على على على نموذج لبنان، مناطق ما يسمونها مناطق تجريبية. ويطرح سؤال كبير، هل فعلا نجحت أصلا في لبنان فكرة الانسحاب من المناطق التجريبية؟ لكن يبدو أنه فقط ألقى هذه الورقة كجزء من حالة الانتخابية، والجانب الثاني لها علاقة بالولايات المتحدة. الأمر الآخر لا يظهر مما يتحدث عنه عن أي مناطق في يمكن أن يكون فيها تجريبية. أولا في قطاع غزة، مقارنة حتى بجنوب لبنان، أنها تحدث عن مناطق محدودة 360 كيلومتر، تسيطر إسرائيل على 200 كيلومتر، ويريد أن ينشئ هذه المناطق في غرب المنطقة الصفراء، وهنا يقصد فيها منطقة رفح تحديدا، بحيث يتم الانسحاب أو الانسحاب الإسرائيلي من هذه المناطق ودخول لعودة الفلسطينيين إليها. وهذا أمر مشهور في كثير من الحضارات ومن التجارب، هل ستوضع البوابات لإدخال الناس إلى هذه المناطق، عوضا عن أنه عودة إلى مناطق هي مدمرة تماما بنسبة تصل إلى 100% عمليا، يعني هذه المناطق عمليا تم مسحها بشكل كامل، فالعودة هل ستكون المناطق يتم إعمارها؟ كل هذه التساؤلات مطروحة، كيف سيتم التعاطي معها بخلاف التجربة اللبنانية، المساحة الواسعة في لبنان، 360 قرية فقط في منطقة جنوب لبنان، أقل قرية قد يكون أحيانا مساحة المربعة تجاوز 100 كيلومتر مربع و 200 كيلومتر، يعني قد مساحة قطاع غزة بشكل أو بآخر. بمعنى التجارب اللي استنسخ هذه التجارب في واقع مختلف تماما، هي محاولة إسرائيلية أيضا لدرء الرماد في العيون، ليبدو أن إسرائيل يعني توجد جزء من الحل أو تحل هذه المشكلة، ولتلتف على فكرة الإعمار بشكل أساسي، باعتبار أن هذه المناطق حتى وإن كانت مناطق تجريبية وتحتاج إلى إعمار لسنوات وليست أشهر، لأنه نتحدث عن إعادة لمئات ألاف المواطنين، لا يتحدث أيضا على سقطا على التجربة اللبنانية، حينما يتحدث عن بعض القرى في لبنان عدد سكانها 1000، 2000، 3000، 5000 مواطن، بينما في غزة المربع الواحد إذا ما تم سماح للعودة له في منطقة مثل رفح عدد سكانها كان أو ما يقارب عدد سكانها 350 ألف مواطن، يعني حينما يتم العودة حتى إلى منطقة التجريبية سيعيد مثلا 50 ألف مواطن لمسافة مساحة لا تتجاوز 2-3 كيلو أو 4 كيلو أو حتى 10 كيلومتر، يعني من الصعب هذه التخيلات. هذا بدليل على أنه بعد 3 سنوات من الحرب إسرائيل لا تعي تماما واقع غزة، وهي فقط تنظر بنظرة الاستغلال الإسرائيلي والدمار والسيطرة. وأنت من تتابع تصريحات العنصرية والدعوة للإبادة، سواء تصريحات بن جفير أو سموتريتش أو وزراء إسرائيليين أو وزير الجيش كات الذي يستمتع بأن العراق قطاع مدمر وجنوب لبنان وجنوب سوريا وهكذا، بمعنى أنه هو يرمي بهذه المخططات غير المنطقية لإشغال العالم في أفكار جديدة. بالمناسبة الليلة الماضية كنت أفكر كيف الجيش الإسرائيلي خلال الأسبوعين الماضية، الثلاثة أسابيع الماضية، ألقى بفكرة البالونات الأوراق
0: الطائرات الورقية، نعم
1: الورقية، وشهد كيف يعني أجعل منها قصة عالمية. وحينما افتضح أمره لم يتحدث عنها، هل يعني توقف الأطفال عن الطائرات الورقية؟ هذه يعني خزعبلات تخلقها إسرائيل وتجعل العالم يجري من خلفها.
0: طيب دكتور إياد القرة، بين دعوات بن جفير لتهجير مواطني قطاع غزة ووضع الخطط الملائمة لذلك، وأيضا بين هذه المقترحات بإقامة ما تسمى بالمناطق التجريبية في قطاع غزة وإعداد ما يلزم من خطط لتنفيذ ذلك، هل فقط تريد إسرائيل أن تشغل العالم أم أن تجد حلولا ربما يقبلها العالم في هذه المرحلة التي تمتاز بأنها تشهد مماطلة إسرائيلية لكل ما يطرح حتى أمريكيا في محاولة لوقف الحرب في قطاع غزة؟
1: يقبل إلى شغل العالم. إسرائيل ليست معنية في حلول لغزة وليست مضغوطة على مستوى العالم، لكن تصدر هذه الأوراق لشغل العالم والرأي العام عن قضايا هنا أو هناك، ليست أكثر وأقل. وهي تدرس تماما أن اليوم المجتمع الدولي منشغل. إذا كنا نتحدث عن أزمة مثل أو يعني صراع مثل الأمريكي الإيراني في المنطقة التي تموج في الصراعات بالسرقة وبالشكل الموجود، والمجتمع الدولي منشغل رغم أنه متأثر أكثر مما يتأثر من غزة في مثل هذا الصراع، ولكنه لا يتحرك ولم يتحرك عمليا بالشكل المطلوب على مدار 3 سنوات، حينما قتل 73 و 74 ألف مواطن فلسطيني، بل يعني كثيرا بالنسبة للإسرائيلي. لكن كما قلت هذا جزء من الحالة الإسرائيلية. وأيضا هناك عامل مهم، بعض أحيانا يعني بسذاجة يعني يعتبر أن الموضوع أحيانا يكون فيه مبالغة، وهي فشل مشروع التهجير. إسرائيل لو كانت قادرة وتمكنت من تهجير الفلسطينيين، ونحن عايشنا تفاصيل ذلك بداية الحرب وامتداد خلال فترة الحرب، ما تردد ولا للحظة واحدة، لكن هي عمليا مشروع التهجير بالمفهوم الذي تريده إسرائيل فشل ذريع. حينما نتحدث عن أنه لم يخرج الفلسطينيين من غزة تحت النار، ويعود الآن جزء مهم قائمة المسجلين للعودة إلى غزة أكثر من قائمة المسافرين، بعيدا عن السذاجة أحيانا الذي يسوقها البعض لأهداف سياسية هنا ولا وهناك تتعلق بأهل غزة ومغادرتها وما شابه ذلك.
0: شكرا دكتور.
1: هذه الحالة التي تريدها إسرائيل أنها تريدها إسرائيل لخلق الجو العام أن هي تقدم مبادرات.
0: نشكرك جزيلا الدكتور إياد القرة، المحاضر في الإعلام، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من غزة. إلى ملفنا التالي في يوم جديد من رأي فهم ورأي تي في، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي استكمال استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد هذا اليوم في الضفة الغربية والقدس، على أن يبدأ العام الدراسي في قطاع غزة الأسبوع المقبل. وذكرت الوزارة في بيان أنها جهزت وبنت 17 مدرسة جديدة دخلت الخدمة مع بداية العام الدراسي، إلى جانب صيانة وتأهيل 104 مدارس في الضفة الغربية وكذلك في القدس. المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور صادق الخضور، صباح الخير.
2: أسعد الله أوقاتك وأوقات المتابعين والمتابعات جميعا، ودمتم بكل الخير. نسأل الله أن يكون العام الدراسي آمنا منتظما، وأن يعني البدء المشهد غير مكتمل مع بدء الدوام بواقع 3 أيام نتيجة الظرف الراهن، لكن أيضا نسجل الاحترام والتقدير للمدارس التي أعلنت أن الدوام سيكون لديها 4 أيام أو 5 تحديدا للصفين الأول والثاني وللتوجيه. في قطاع غزة العام الدراسي سينطلق في 16 من هذا الشهر للمدارس بالتأكيد النقاط التعليمية للهيئات الإدارية والتدريسية 19 من هذا الشهر للطلاب، والوزارة تحاول أو تواصل تجهيز مراكز تعليمية تتيح لها الوصول إلى 700 مركز تعليم وجاهي والتقليل من المدارس الافتراضية. وفي عقابة مثلا اصطدمنا هذا الصباح لأننا نضطر لتأجيل الدوام لمدة ساعة نتيجة وجود اقتحام صباحا في المنيا في بيت لحم، وللعلم المدرسة منذ 3 سنوات مغلقة، كان هناك مدرسة بديلة. أيضا نضطر لتأجيل الدوام ليوم غد بسبب إعادة إغلاق الطريق المؤدي إلى المدرسة بالسواتر الترابية. فيما عدا ذلك يبدأ العام الدراسي إن شاء الله كما هو مقرر، يعني في هذه الأثناء أو بعد نصف ساعة تقريبا يقرع الجرس المدرسي إذانا بانطلاق عام دراسي جديد إن شاء الله.
0: دكتور، المعطيات الأساسية والرئيسية لهذا العام الدراسي الجديد إذا تكرمت؟
2: يعني المعطيات الرئيسية هي أولا مواصلة التعليم بأعلى قدر ممكن رغم التحديات الماثلة في الطريق. ثانيا مواصلة بالتأكيد الخطوات التطويرية ضمن خطة التعليم من أجل التنمية التي تواصل الوزارة العمل عليها. وهنا نتحدث عن التوسع في التعليم المهني، توظيف مصادر التعلم، لدينا برنامج التعليم التفاعلي المرن للصفوف من 1-4، وهذا البرنامج يستند إلى تطوير مصادر تعليمية مختلفة، تجهيز القاعات والمدارس تحديدا المدارس الشعب الصفي للصفوف من 1-4 بشاشات تفاعلية وأجهزة حاسوب غير مطلوب من الطالب في هذا النظام التفاعلي، تكبد أي أعباء إضافية أو إحضار أجهزة بتاتا. الموضوع التفاعلي لا يعني الرقمي والإلكتروني. التوسع في التعليم المهني والتقني بالتأكيد سيكون لدينا يعني تطوير في موائم لمناهج المباحث العلمية تحديدا في المرحلة الثانوية، لأنه تم دراسة ذلك هذه المناهج طبيعتها مع المساقات التي تعطى في الجامعات. منهاج التكنولوجيا تم تطويره إلى مبحث اسمه المهارات الرقمية، تجد الطلبة بين أيديهم كتابا جديدا عنوانه المهارات الرقمية. الهدف كان مراعاة المستجدات التكنولوجية واستحضار الذكاء الاصطناعي في المنظومة التعليمية.
0: من الصف الأول للرابع دكتور صادق لخضور، هل تم حل الإشكالية التي كانت تتعلق بخشية الأهالي من عدم وجود منهاج واضح للتعليم في هذه المرحلة التأسيسية والأساسية؟
2: بالتأكيد، يعني كان الموضوع وكأنه لا يوجد كتب. لا، الكتب موجودة، سيتسلم الطلبة الكتب. موضوع اللبس اللي كان حاصل بأنه التعليم التفاعلي يعني تعليم إلكتروني ومطلوب من الطالب تابلت أو جهاز محمول، هذا أيضا تم إيضاحه. الصورة الآن إن شاء الله باتت واضحة بشكل كبير. تدريب أزيد من 10,300 معلم ومعلمة على هذا المنحة أيضا تم استكمالها. توفير شاشات داخل الغرف الصفية أيضا 8,370 شعبة تقريبا استكمل. موضوع الكتب وطباعة الكتب متواصل، وإحنا استخلصنا العبر من العام الماضي وقلنا أنه في حال كان هناك تأثير للكتب سيكون لعناوين محدودة ولأيام معدودة. إن شاء الله هذا ما نسعى جاهدين إليه. وهذه 3 أيام التي نبدأ بها هذا الأسبوع هي أيضا فرصة لاستكمال الجهوزية ورفعها، على اعتبار أنه الهيئات الإدارية والتدريسية هذا العام لم تداوم قبل، إنما تداوم اليوم مع الطلاب، وهذا كان مراعاة للظرف الراهن وحرصا على عدم تحميل معلمين ومعلماتنا أعباء إضافية وللتخفيف عليهم.
0: في دقيقة دكتور صادق الخضور، هل لكم أن تستعرضوا أبرز الأرقام المتعلقة بالعام الدراسي الجديد، عدد الطلبة، كذلك المدارس، الطواقم التعليمية وما إلى ذلك؟
2: يعني بالتأكيد 50,000 معلم ومعلمة، منهم أزيد من 40 في القطاع الحكومي، الباقي في القطاع الخاص، ولدينا 462 مدرسة خاصة، تقريبا 100 مدرسة وكالة. مدارس الوكالة فيها تقريبا 50,000 طالب، مدارس الخاصة فيها تقريبا 163,000 طالب، تقريبا 36,000 طالب في المدارس الحكومية في الضفة. لدينا في غزة قرابة 470,000 طالب، عدد منهم طبعا في مدارس وكالة الغوث أو عدد في مدارسنا الحكومية. لدينا تقريبا 1970 مدرسة حكومية. كل هذه الأرقام تؤكد أننا أمام يعني زخم كبير للمدارس. الجميع يلحظ أن الحياة عادت لتدوب في الشوارع. الجميع مطالب بضبط ساعته البيولوجية وساعة الأمل إن شاء الله أن يكون هذا العام الدراسي عاما محقق فيه ما نصل إليه، على أمل أيضا يعني إن شاء الله العودة لنظام الخمس أيام هو النظام المفترض، لكن احنا والاعتياد، لكن احنا بالنسبة للنبات هذا أمل في ظل ما يعتر المشهد من تحديات كبيرة ماثلة في الطريق.
0: شكرا جزيلا الدكتور صادق الخضور المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي. إلى ملفنا جديد في يوم جديد من رأي أفهم رأي تي في. نرحب بمن ينضم إلينا في هذه الأثناء على الهواء مباشرة في قرية الجلمة المحاذية لجنين والتي تبعد عنها نحو 5 كيلومترات. كان هنالك في الأيام الأخيرة إخطارات وزعها جيش الاحتلال تتعلق بإزالة عشرات المزارع والبيوت البلاستيكية، وخاصة عند مدخل البلدة، لنتعرف أكثر على حجج الاحتلال وما سيكبد ذلك المزارع الفلسطيني. نرحب بالأستاذ محمد أبو الفضل، وهو أحد المزارعين المتضررين من تلك الإخطارات التي طالت عشرات البيوت البلاستيكية عند مدخل الجلمة. صباح الخير.
3: صباح الخيرات، حياكم الله.
0: أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد. كم عدد من تم إخطارهم بإزالة مزارعهم أو منشآتهم الزراعية الواقع عند مدخل الجلمة؟
3: حتى الآن يعني ما بنعرف إحنا كديش العدد، لكن يفوق 40 منشأة زراعية في منطقة الشارع الالتفافي من مدخل قرية الجلمة ومدخل قرية عراني ومفترق قرية دير غزالي.
0: ممكن أن تشرح لنا عن هذه المنطقة، لماذا هي مستهدفة بهذه القرارات الخاصة بإزالة البيوت البلاستيكية؟
3: طبعا الجلمة وهذه المناطق هي مناطق حدودية، مناطق حدودية محاذية للجدار، ولكن هذه المرة ليس بالقرب من الجدار بل من الجهة الأخرى وهو شارع الالتفافي، بحجة أن هناك طريق للمستوطنين سيسلكها المستوطنون باتجاه المستوطنات التي وضعها الاحتلال في منطقة جنين، المستوطنات الجديدة التي وضعها في منطقة القريبة من منطقة حداد. فهذه الطريق يعني بمر منها المستوطنين، فكانت هي حجتهم أنهم بدهم يأمنوا الشارع بما يقارب 150 متر من الجهتين. طبعا هذا يعني 150 متر مش شيء بسيط، يعني بيقيم عن كل جهة ما يقارب 4 إلى 5 منشآت زراعية، 5 حموتات، يعني كل حموت دنم. طبعا هذا الأمر بيكلف تكاليف باهظة جدا، يعني نقل الحموت مش إنه أنا أقيم حموت وأحط حموت، يعني كل حموت اللي هو الدنم بيكلف ما يقارب من 10 إلى 12,000 شيكل مجرد نقلان فقط من منطقة إلى منطقة.
0: هذا سيتكبده المزارع صاحب المنشأة، أليس كذلك؟
3: نعم صحيح، هذا طبعا بتكبده المزارع، وخصوصا أنه ما في نقابة مزارعين يعني عندنا اللي تساعد أو مؤسسات أو جمعيات، ما في داعم حقيقي للمزارع، فبتكبده بقلية المزارع. فبعض المزارعين اضطروا لبيع البيوت البلاستيكية حديد يعني بسعر بخس لعدم قدرتهم على نقل البيوت البلاستيكية من منطقة إلى منطقة.
0: في حالتك محمد أبو الفضل، ماذا تفضل؟ تفضل أن تقوم بنقل هذا البيت البلاستيكي أم إبقائه لكي تقوم سلطات الاحتلال بهدمه؟ نظرا لحجم التكلفة التي تتحدث عنها، يعني نتحدث عن 10,000 شيكل على الأقل فقط نقل هذا البيت البلاستيكي من منطقة إلى أخرى.
3: أنا لدي بيتين بلاستيكيات في المنطقة نفسها التي تم إختارها خلال طبعا 3 أيام يجب أن نكون قد نكلناهن. طبعا تعرف يعني الجرافة بتفوت بتهدم، واليهود فيش عندهم يعني 1% رحم، فمضطر أني أكيم لكن ما بقدر أني أركب، أروح أضطر أني إما أني أبيعهن وأكثر وأخسر مصدر رزقي، أو أني بصفرهن على جنب عبين يعني تتيح الإمكانيات المادية أني أقدر أكمل مسيرتي في الزراعة.
0: كيف يمكن أن نحصر الخسائر التي ستلحق بكم أستاذ محمد أبو الفضل بفعل هذه الإخطارات التي كما ذكرت تنتهي مهلتها بعد يعني ساعات قليلة؟
3: طبعا خسارتنا يعني لا توصف، أنه بس بدي أنكل ب10,000. إحنا خسرنا الموسم حاليا اللي بنستنى فيه موسم الشتوي اللي هو موسم شهر 8 و9 الزراعة، إحنا بنستنى بهذا الموسم من أشهر، يعني هذا الموسم الرئيسي في زراعة الحمامات أو البيوت البلاستيكية، فإحنا بنستنى فيه. طبعا زرعنا البعض كان يلقط يعني هذا خسارته غير 10,000 زرعته، طبعا تكون تكلفته إشي 5 إشي 6 إشي 7,000 إشي 10,000 شيكل تكون تكلفته طبعا مع التجهيزات وهي الأمور، فالخسارة يعني حقا لا تقدر بثمن.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد أبو الفضل أحد المزارعين المتضررين من إخطارات للاحتلال بإزالة بيوت بلاستيكية ومزارع عند مدخل الجلمة في جنين.

0: الآن وفي ملفنا الأخير في يوم جديد من رأي فم ورأي تي في، نتوقف عند إعلان صدر عن بلدية الطيبة في رام الله، دعا فيها الأهالي أهالي البلدة في الداخل والخارج من حملة الجوازات الأمريكية أو من يحملون الإقامة الأمريكية إذا كان منهم قد تعرض لاعتداءات شخصية أو الاعتداء على أملاكه من قبل المستوطنين، فتم دعوته للتوجه للبلدية لتسجيل أسمائهم والضرر الذي تكبدوه، وذلك بهدف إقامة قضية مدنية في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن هذه الأضرار وبشأن المؤسسات الأمريكية التي تدعم هذه الاعتداءات، علما بأن هنالك مؤسسة فلسطينية أمريكية يمثلها محام فلسطيني مستعد للتكافل بمصاريف هذه القضية كاملة. نرحب بالأستاذ سليمان خوري رئيس بلدية الطيبة. صباح الخير.
1: صباح الخير إلى كل المستمعين الكرام.
0: حدثنا عن تفاصيل هذا الإعلان، كيف تم التوصل إلى أن هنالك يعني بين قوسين مخرج قانوني يمكن استغلاله لدى المحاكم المدنية الأمريكية للاحتجاج على ما يقوم به المستوطنون في بلدة الطيبة، والتي تشهد في الأيام الأخيرة حملة أقل ما يقال عنها بأنها شرسة؟
1: نعم أخي الكريم، هذه جمعية فلسطينية عربية ستقوم برفع قضايا مدنية في الولايات المتحدة الأمريكية ضد المستوطنين وعبث المستوطنين داخل الضفة الغربية. فجاءني إلى مكتبي في بلدية الطيبة أحد المحامين القائمين على هذا الموضوع، وهو محامي مقدسي يدعى جونسون كتاب، وهو اسم لامع ومعروف لدينا. فقام يعني بطلب منا إن ندعي أبناء البلدة الحاملين للباسبورت الأمريكي أو للإقامة الأمريكية لرفع قضية في الولايات المتحدة. فوضعنا هذا الإعلان على وسائل الإعلان أولا لسببين: أولا لمعرفة المواطنين بهذا، ثانيا لأجل يعني المعرفة ولأجل أن نتأكد من الجمعية ومن القائمين عليها. فالحمد لله رب العالمين، إن شاء الله موفقين في هذا الموضوع إن شاء الله، وإقامة دعوة ضد المستوطنين.
0: هل هي دعوة فردية أستاذ سليمان خوري؟
1: أنا يعني إحنا بلدي الطيب الوحيدين اللي حطينا الإعلان، لكن الجمعية هاي مرت والمحامين مروا على عدة قرى ومدن في شرقية رام الله اللي بعرفه أنا.
0: سؤالي كان إن كان القضايا سترفع بشكل فردي لكل من تضرر أم بشكل جماعي لمجموعة من تضرروا من إرهاب المستوطنين في الفترة الأخيرة؟
1: لا، بشكل فردي، كل مواطن بيجي على البلدية الموجود داخل البلاد مسجل اسمه مع صورة باسبورته أو الجرين كارت اللي حامله إن كان ساري المفعول أو منتهي كمان. ففردية، هي عملية فردية، رفع القضايا فردية.
0: ما هي الأسس القانونية التي يعني اطلعتم عليها وبموجبها ستتم مقاضاة المستوطنين في محاكم بين مزدوجين مدنية في الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: أخي الكريم، عندما زارونا المحامين وما زالوا موجودين في الضفة الغربية، منهم موجودين قائمين هنا في القدس وفي رام الله كمان، فجاءوا إلى المكتب وأقنعونا في الموضوع. ولما إحنا درسنا الموضوع وأنا اطلعت على الموضوع من إخواني رؤساء البلديات الموجودة اللي إخوان كمان في مكتب المحاماة، وصلهم وأقنعهم بنفس الموضوع، فلذلك صار عندنا قناعة إنه عمل رائع هذا العمل، وعمل مفيد وضد المستوطنين وعبث المستوطنين. لذلك احنا في الضفة الغربية لا حول ولا قوة لنا، يعني احنا منا ناس يكونوا معنا.
0: ما الذي أقنعكم أستاذ سليمان خورية بهذا التوجه؟
1: أول شيء كلام المحامي، ثاني شيء إحنا عندما وضعناها على وسائل التواصل الاجتماعي مئات من الرسائل جتني أنا شخصيا ومن أبناء بلدي في الولايات المتحدة ومن الموجودين قريبين على هذه الجمعية، فاقتنعنا رسميا. يعني إحنا لما وضعناها على الوسائل الاجتماع هي نوع من الحرص كمان مشان نعرف هذه الجمعية.
0: أقصد من الناحية القانونية، كيف اقتنعتم بأن هذه الخطوة ممكنة وهذه الخطوة قد تعود بنتائج إيجابية لصالح المواطنين ممن تعرضوا لاعتداءات من قبل المستوطنين؟
1: والله من ناحية قانونية المحاميين الموجودين داخل البلد عندي قمنا باستشارتهم. من ناحية قانونية أنا رجل مش قانوني.
0: طيب ماذا قال المحامون؟ ماذا قال المحامون لكم؟
1: لكن اقتنعنا بالموضوع، اقنعونا إنه ما دام الجمعية الحمد لله جمعية تعمل لمصلحة الشعب الفلسطيني، جمعية عرفنا إنها جمعية نظيفة، يعني مش يعني لأنه فيها تخوفات من قبل الناس في تسريب أراضي، في أخذ الأراضي، في مثلا اللي بدي يشكي إنه أرضه راحت، لذلك إحنا اقتنعنا يعني. لكن أنا رجل مش قانوني وما بعرف قانونيات العمل بهذا الموضوع، لكن المحامي اللي جاء أقنعنا إنه يعني لمصلحة الشعب ولمصلحتنا هذه. وبعدين يعني المحامي ما بش مكتب المحاماة ما بعمل مجانا، وهو احنا قلنا مجانا بالنسبة للشعب، لكن هو ما بعمل مجانا، في جمعيات بتدعم او بدي ياخذ نسبة من اذا حصل تعويض، نسبة من التعويضات.
0: شكرا جزيلا لك رئيس بلدية الطيبة الأستاذ سليمان خوري. نصل بهذا سيداتي سادتي إلى نهاية يوم جديد، نشكر لكم المتابعة، تقبلوا تحيات سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في البث التلفزيوني، وهذا محدثكم رامي سمرة، يتمنى لكم صباحا سعيدا، دمتم بخير، إلى اللقاء.

0: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على راية اف ام. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: صباحكم طيب مستمعينا الأعزاء، مرحبا وأهلا بكم إلى أوراق الصحافة. هذا المشوار الذي يأتيكم برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع. أوراق الصحافة دقائق معدودة نقضيها وإياكم في متابعة آخر المستجدات والأخبار وأبرزها على الساحة المحلية والعالمية والإقليمية، تصريحات وأخبار ميدانية، بالإضافة إلى بعض التحليلات والمقالات التي نردها لكم من الصحف الغربية والعالمية. اليوم الأحد 6 أيلول 2026، أرحب بكم أينما كنتم الآن، على الطرقات، في منازلكم، في أماكن العمل. البنك الإسلامي الفلسطيني، أفضل سعر للعملات وصرفها، يمكنكم الحصول عليه بسهولة من خلال تطبيق البنك وعبر الصرافات الآلية. إلى أوراق الصحافة فأهلا بكم. قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون فرض الحصار على منطقة رأس العين غرب بلدة قصرة وعلى 3 عائلات من عائلتي حسان وأبو ريدي لليوم 23 على التوالي، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين في مناطق عدة في الضفة الغربية يوم أمس وفي الساعات 24 الماضية. سلطات الاحتلال تجبر المواطن شادع بيدات على هدم منزله في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة يوم أمس بحجة البناء من دون ترخيص. الإعلان أمس عن انتشال نحو رفات 100 شهيد من تحت أنقاض منازل دمرتها قوات الاحتلال خلال حرب الإبادة على غزة. الدفاع المدني في القطاع يعلن عن مواصلة جهوده في استخراج جثامين 10 الشهداء العالقة تحت أنقاض برج المهندسين في مخيم أنصيرات، استكمالا للمرحلة الثانية من مشروع انتشال الشهداء الذي بدأ مطلع تموز الماضي. قضية تهجير سكان غزة تعود إلى الواجهة بعد تصريحات وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس والوزير المتطرف تمار بن كفير بشأن إخراج المواطنين من غزة. كاتس قال إنه لا يرى حلا حقيقيا لغزة من دون هجرة سكانها، وأضاف أن إسرائيل مستعدة لإخراجهم بحرا وجوا وبوسائل أخرى، لكنه أشار إلى أن المخطط مجمد حاليا. أما بن كفير فتوعد بعدم التراجع عن خطة التهجير، وقال إن خطته تمتد ل7 سنوات لإخراج سكان القطاع عبر ما وصفه بالهجرة الطوعية، واقترح إنشاء وزارة تتولى ملف التهجير في الحكومة الإسرائيلية المقبلة. صحيفة هارتس العبرية تكشف عن أن مسؤولين إسرائيليين يرفضون التعاون مع مجلس السلام في غزة، حيث أبلغ واشنطن بذلك. صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية قالت بدورها أن حركة حماس أبلغت الوسطاء أنها لا تنوي تسليم سلاحها في ظل استمرار العدوان على غزة. دبلوماسي من إحدى الدول الوسيطة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة أكد أن إحباط المبعوث الأمريكي جاريد كوشنير تجاه بنيامين نتنياهو لم يتحول إلى تهديد بحجب الدعم الأمريكي عن إسرائيل إذا لم تتوقف الضربات الإسرائيلية. الدبلوماسي أكد أن أمريكا استسلمت لفكرة الانتظار إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية نهاية أكتوبر القادم قبل تجديد مساعيها لدفع خطة مجلس السلام في القطاع. مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تتهم إسرائيل بتهجير أكثر من 33 ألف مواطن من المخيمات الثلاثة في شمال الضفة خلال العام الماضي، تضاف أيضا إلى اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين، ما يثير المخاوف من ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي في الضفة. تحقيق أجرته صحيفة غارديان البريطانية يكشف عن أن استهداف جيش الاحتلال قافلة المطبخ المركزي العالمي أثناء الحرب على غزة ما أدى لارتقاء 7 من العاملين فيه غالبيتهم أجانب كان بفعل تكتيك عسكري شائع، إذ تم تحديدهم كأهداف بموجب ممارسات عسكرية إسرائيلية تقوم على إثبات الإدانة بالتبعية. هذا ما اعترف به ضباط كبار في جيش الاحتلال عن مسؤوليته في اغتيال 7 في المطبخ المركزي العالمي. نبقى في صحيفة غارديان البريطانية التي دعت في افتتاحيتها حكومة لندن للتحرك ضد المستوطنات الإسرائيلية، إذ ما عادت قادرة على حرف نظرها عما يجري في الضفة الغربية بعد الآن. وقالت الغارديان إن القانون الدولي والتحرك الأوروبي والرأي العام في بريطانيا متفق تماما على نتيجة واحدة، يجب على بريطانيا التوقف عن دعم اقتصاد المستوطنات. وتقول الغارديان إن وزير الخارجية البريطاني في مجلس العموم قبل أيام أكد وكأنه يوافق على مبدأ الحظر التجاري للمستوطنات في قرار قد طال انتظاره، لكن الاختبار الآن هو ما إذا كانت إعادة الضبط الشاملة التي وعد بها تستحق هذا الاسم. السفير الأمريكي لدى تل أبيب مايك هاكابي يتهم يوم أمس بريطانيا بمعاداة السامية، وذلك ردا على انتقاد وزير خارجيتها الأوضاع الإنسانية الرديئة والسيئة بسبب الحرب في غزة. وزراء الخارجية العرب يبحثون في القاهرة غدا تطورات المنطقة وعدد من القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. نحو 846 ألف طالب وطالبة في مدارس الضفة الغربية يبدأون اليوم العام الدراسي الجديد موزعون على 2537 مدرسة حكومية وخاصة ومدارس وكالة الأونروا وبإشراف نحو 54 ألف معلم ومعلمة. كل عام ومدارسنا بخير. جيش الاحتلال يقرر تعطيل عدة كتائب دبابات بسبب نقص قطع الغيار والتهديدات بإغلاق خطوط الإنتاج مع اقترابه من حافة أزمة في الميزانية. جاريد كوشنير ونيكولاي ميلادينوف يسعيان إلى تقليص دور أرييه لايتسون المعين في البيت الأبيض بتنفيذ خطة ترامب المكونة من 20 نقطة في غزة، باعتباره شخصا متساهلا وغير حاسم ولا يستطيع إدارة المفاوضات مع إسرائيل بالطريقة التي يريدها ميلادينوف وكوشنير. مصادر عبرية تحدثت عن مساع إسرائيلية حثيثة أيضا لإقصاء لايتسون وجلب جوش هالبرن وهو محامي ترامب كمستشار لمجلس السلام. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الثاني من أذار حتى يوم أمس لأربعة آلاف وثلاثمائة وثمانية وخمسين شهيدا واثني عشر ألفا وثلاثمائة وستين جريحا. جيش الاحتلال أيضا يواصل غاراته وتفجيراته في مناطق متفرقة من جنوب لبنان مستهدفا منازل وبنى تحتية بالتزامن مع القصف المدفعي والطائرات المسيرة التي لا تتوقف. إيران تهدد بتوسيع نطاق الغارات إذا واصلت أمريكا استهداف سفنها. الحرس الثوري أعلن استهداف زورق أمريكي مسير في مضيق هرمز. دونالد ترامب يهدد بضرب موقع جبل الفأس في إيران قريبا، وقال إن هناك بدائل كثيرة لمضيق هرمز لافتا إلى مرور شاحنات من النفط عبر سوريا وإنشاء الكثير من أنابيب النفط في الشرق الأوسط على حد زعمه. موقع أكسيوس قال إن الرئيس الأمريكي وإدارته يسعيان لاستحضار استراتيجية للشرق الأوسط لما بعد انتهاء الحرب على إيران، في سعي لتوجيه النهج الأمريكي في المنطقة على المستويين السياسي والتنفيذي. واشنطن تحذر الأمريكيين في الشرق الأوسط وتدعوهم إلى توخي الحذر الشديد ومتابعة تحديثات الرحلات الجوية تحسبا لأي تعطل في حركة الملاحة بسبب تهديدات قد تستهدف البنية التحتية والمصالح الأمريكية في المنطقة بما فيها الفنادق والمنشآت الدبلوماسية. البنتاغون يتعرض لإحدى أشد الأزمات الداخلية في تاريخه عبر موجات إقالات واستقالات وتحقيقات. وسائل إعلام أمريكية أكدت أن أحدث هذه الهزات جاءت على شكل التحقيقات التي فتحت في تسريب معلومات عسكرية أمريكية حساسة بالتزامن مع توجه البيت الأبيض للبحث عن بديل لخلافة نائب وزير الحرب الأمريكي. هيئة الأركان الأمريكية المشتركة بدورها تجري تحقيقا داخليا خضع بموجبه نحو 50 عضوا فيها لاختبار كشف الكذب بشأن التسريبات عن تراجع المخزون الأمريكي من الأسلحة على خلفية الحرب على إيران. لم تكلل جهود البحث المضنية لإنقاذ الطفل الجزائري أيوب الذي علق في بئر عميقة بالنجاح، إذ تم الإعلان عن انتشاله ميتا بعد 3 أيام من محاولات إنقاذه المكثفة والتي صاحبتها دعوات وآمال الجزائريين في إعادته سالما إلى والديه. الدنمارك والنمسا وألمانيا وهولندا واليونان تتخذ خطوة نحو إنشاء مراكز إعادة خارج حدود الاتحاد الأوروبي مخصصة للمهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم ولا يستطيعون العودة إلى بلدانهم الأصلية. بنك جولدن جلوبال التركي ينفي اتهامات الخارجية والخزانة الأمريكية بتسهيل معاملات مرتبطة بإيران بعد أن أدرج مع شركتين تابعتين له على قائمة العقوبات الأمريكية ضمن حملة أمريكا لتجديد الضغوط الاقتصادية على إيران. البنك المركزي الإيراني يعلن عن تسجيل معدل تضخم بلغ 84% في آب الماضي لتكون هذه المرة هي الثالثة على التوالي التي يتجاوز فيها التضخم في إيران حاجز 80%. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصدر أمرا بعدم شن أي غارات على كييف العاصمة الأوكرانية لمدة 3 أيام تبدأ من منتصف الليلة الماضية. مقتل أكثر من 60 شخصا في اليمن يوم أمس بينهم مدنيون في اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيون. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت مناطق حدودية بين نيبال والصين إلى 1375 قتيلا. موجة حر شديدة تضرب سيدني أمس أكثر مدن أستراليا اكتظاظا بسكان ما رفع خطر الحرائق الغابات ودفع السلطات لإصدار حظر على إشعال النيران. الكشف عن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية الشهر الماضي لأعلى مستوياتها منذ نحو 4 سنوات مدفوعة بتأثير موجات الحر والجفاف على الإنتاج الزراعي ولا سيما إنتاج السكر. منظمة الأغذية والزراعة فاو أعلنت أن مؤشر أسعار الغذاء العالمية الذي يتابع أسعار سلة من السلع الغذائية الأساسية في الأسواق الدولية ارتفع بنسبة نحو 2% في آب مقارنة بتموز الذي سبقه. المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها يعلن تسجيل 1086 إصابة مكتسبة محليا بفيروس غرب النيل في 15 دولة أوروبية منذ بدء موسم انتقال العدوى الحالي. جندي سابق في جيش الاحتلال يعلن أمس حصوله على الجنسية الألمانية بعد شهر واحد من تصريحات أثارت جدلا وغضبا عبر فيها هو هذا الجندي عن رغبته في شنق أسرى فلسطينيين بيديه في سجون الاحتلال. الأرجنتين تعلن فتح تحقيقات واسعة بشأن مشاريع نفطية في محيط جزر فوكلاند تشمل شركات بريطانية وأمريكية وكندية ودنماركية وهولندية وإسرائيلية. أختم وإياكم مشوارنا لهذا الصباح مع الشكر الجزيل لكل من تابعنا من البداية حتى الآن. أتمنى أن تظلوا مع رايا أف أم ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية. نشكر البنك الإسلامي الفلسطيني على حسن اختياره لنا، ونذكر المستمعين بأن البنك يقدم لكم إمكانية تقسيط الرسوم التعليمية لغاية 12 شهراً. اطلعوا على قائمة المؤسسات التعليمية والجامعية التي يشملها هذا البرنامج لدى البنك الإسلامي الفلسطيني على صفحته على فيسبوك. كل التحيات لكم مني أنا نجوى الحمدان، إلى اللقاء.
0: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
5: نجاح كبير بيبدأ بخطوة صغيرة، ويمكن أبسط خطوة اليوم هي المنتج اللي بتحطه في سلة مشترياتك. لما يكون اختيارك للمنتج الوطني، أنت ما بتشتري سلعة وبس، أنت بتمنح فرصة جديدة للإنتاج وللعمل والاستمرار، لأنه مستقبلنا بينبنى باختياراتنا.
6: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: أخبار
8: تقارير، فيديو وصور. عين على فلسطين والعالم. استطلاعات رأي وآراء. كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: يكرس الإدراج التاريخي لشركة سبيس إكس في بورصة

0: رئيس شركة سي اكس ام تي الصينية مكافأة موظفيه بطريقة غير مسبوقة عبر تخصيص أسهم تبلغ قيمتها نحو 5.6 مليارات دولار ضمن برنامج حوافز طويل الأجل في خطوة تعكس احتدام المنافسة العالمية على استقطاب المواهب في قطاع أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
1: هذا البرنامج برعاية سي اف اي. ثبت خطواتك في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: أخبار، تقارير، فيديو وصور عبر موقع raya.bs.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: مرحبا وأهلا بكم وطاب صباحكم. قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون حصار المنازل الثلاثة وسكانها في منطقة رأس العين غرب بلدة قصرى في نابلس لليوم 23 على التوالي، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين في عدة مناطق من الضفة. مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي في الضفة الغربية. الإعلان أمس عن انتشال رفعة عشرات الشهداء خلال حرب الإبادة على غزة، والدفاع المدني يعلن مواصلة جهوده في استخراج جثامين عشرات الشهداء العالقة تحت أنقاض برج المهندسين في مخيم صيرات. الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يتعهد بمواصلة الدفع نحو تهجير سكان قطاع غزة. مصادر عبرية تفيد بأن تل أبيب

0: ترفض التعاون مع مجلس السلام في غزة، وتزعم أن حركة حماس أبلغت الوسطاء أنها لا تنوي تسليم سلاحها في ظل استمرار العدوان على القطاع. نحو 846 ألفا من طلبة مدارس الضفة الغربية يبدأون اليوم عامهم الدراسي الجديد في 2537 مدرسة حكومية وخاصة، بالإضافة إلى مدارس وكالة الأونروا. جيش الاحتلال يواصل غاراته وتفجيراته في جنوب لبنان بالتزامن مع ارتفاع حصيلة شهداء العدوانه الذي بدأ منذ الثاني من آذار لأربعة آلاف وثلاثمائة وثمانية وخمسين شهيدا، إضافة لأكثر من 12,000 جريح. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بضرب موقع جبل الفأس في إيران قريبا، ويزعم وجود بدائل كثيرة لمضيق هرمز. واشنطن تحذر الأمريكيين في الشرق الأوسط وتدعوهم إلى الحذر ومتابعة تحديثات الرحلات الجوية تحسبا لأي تعطل في خدمات الملاحة. وسائل إعلام أمريكية تفيد بأن البنتاغون فتح تحقيقات في تسريب معلومات عسكرية حساسة، وهيئة الأركان الأمريكية تجري تحقيقا داخليا مع نحو 50 عضوا لاختبار كشف الكذب بشأن تسريبات عن تراجع مخزون العسكري الأمريكي من الأسلحة. بنك جولدن جلوبال التركي ينفي اتهامات وزارة الخزانة الأمريكية له بتسهيل معاملات مرتبطة بإيران بعد إدراجه وشركتين تابعتين له على قائمة العقوبات الأمريكية ضد طهران. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصدر أمرا بعدم شن أي غارات على كييف لمدة 3 أيام بدأت منتصف الليلة الماضية. أخيرا، مقتل أكثر من 60 شخصا في اليمن يوم أمس، بينهم مدنيون في اشتباكات تجددت بين القوات الحكومية والحوثيين. انتهى الموجز، قرأت نجوى الحمدان. يمكنكم متابعة المزيد في الساعات القادمة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا أف أم.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: أنا أريد،
8: أنت أريد،
7: هو أريد،
9: وهي أريد،
10: أريد.
11: أريد. طور عالمك.

0: صباح الخير. اليوم الأحد 6 أيلول وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ويسعد صباحكم دوما عبر إذاعة وشبكة راية الإعلامية. ومن راية صباح الخير. وبمعيتكم نصبح على الزملاء، وبداية سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. صباح الخير يا سلام.
1: صبحكم بالخير.
0: ويسعد صباحك الزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. صباح الخير أبو الليث. ويسعد صباحك الزميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسرى الحرية. صباح الخير مستمعينا ومتابعينا على راية اف ام وراية تي في وعلى البث المباشر على صفحة فيسبوك برنامج مع الناس. يسعد صباحكم دوما في بيوتكم وسياراتكم وفي أشغالكم وين ما كنتوا، ربنا يعطيكم لا يرضيكم. وأكيد اليوم طمنتوا على الأولاد، وصلتوهم للمدارس، وإن شاء الله ربنا ييسرها وتكون سنة خير إن شاء الله. وصباح الخير معلمين الأفاضل، وسلمنا الأمانات. الأهل يسلموا أماناتهم للمؤتمنين معلمين الأفاضل. ومن ترمس عية مايك هغابي السفير الأمريكي في إسرائيل يزور ترمس عية. خلينا نفوت في شوية تفاصيل في زيارة السفير الأمريكي. رجل شو بقول؟ ما يفعله المستوطنون في المواطن الأمريكي في ترمس عية هو عمل مدن، وصفه بالإرهابي. يعني الاعتداء على المواطن الفلسطيني اللي ما معه جنسية عادي. وفي المقابل أيد الاستيطان، وبقول انه مناطق سي اللي هي بتمثل 61% من الضفة الغربية، انه هذا العمل هو قانوني بالنسبة للقانون الاسرائيلي. ونصا حرفا قال انه يؤيد حق الاسرائيليين في العيش في يهودا والسامرة. حكى يهودا والسامرة، هاي التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية. وضعنا محزن جدا. وللعلم أنه 6 فلسطينيين يحملون الجنسية الأمريكية استشهدوا منذ 7 أكتوبر 2023. اللي بيصير فينا محزن جدا، والصورة اللي وصلتنا من ترمس عية كانت محزنة. غياب السيادة محزن. ترمس عية قرية فلسطينية تخضع لإدارة السلطة الفلسطينية، وفي غياب للسيادة في ظل وجود السفير الأمريكي. في ظل غياب السيادة والأب، الناس بتروح للسفارة الأمريكية. واللي يعني تابع امبارح وشاف بعض الفيديوهات شفتوا المستوطن اللي اجا بالضبط والسفير الامريكي موجود على السطح مع الناس بتفرجوا وبشرحوا له الناس عن قديش الاستيطان. فاجا المستوطن، والغريب ان المستوطنين راحوا ونشروا تقرير او مناشده بناشدوا فيها السفير الامريكي بقولوا له احنا اجينا صحيح وانت موجود، بس احنا جينا نطمن شفنا فيه تجمع سيارات فكنا شو فيه، فبعتوا حدا يطمن. يا الله شو لطيفين،
1: الله عاد تعيط.
0: وبقولوا له انت سيادة السفير قعدت مع ناس ارهابيين. المشكلة معنا سردية، ما حدا رد عليهم. معقول انا ما شفت وما سمعت؟ في حدا رد عليهم وانا ما شفت وما سمعت؟ مش عارف، محزن جدا رؤية العلم الأمريكي. وأنا لا ألوم الناس،
2: أمريكا
0: أمريكا شيكابيكا
2: أمريكا أمريكا
0: أمريكا. أنا مع الناس دائما، مع الناس ومعها في حقها أنها تحاول تحمي حالها بأي طريقة كانت، وخاصة لما يكون المواطن يتيم. إحنا يتامى، احنا يتامى البلد.
1: انا يتيم،
0: بالمناسبة اللي كان قاعد مع السفير واقف جنبه كأنه لابس بدلة عسكرية امريكية، ابصر شو يعني، كثير شغلات ينحكى عنها. واخيرا وليس اخرا،
3: ورشات عسكريه،
4: ايوه،
3: وقران،
4: مش المذيع يا كم يا

0: مول الداير في الله يصحب البيت.
1: جواسيسك يوم تشريفك على كيفك نصب الزار.

0: لك دقة وضاع.
1: ومن الووتر جيت لترمسعية جيت. ويعني تعقيبا على تصريح الأخ أبو رامي جبريل الرجوب بكل فش انتخابات، وإحنا معكم حتى التاسعة.

صباح الخير لكل متابعينا، يسعد صباحكم من الفيسبوك وتعليقاتكم. ابو احمد مطريه، يسعد صباحك ابو احمد، بقول انا في انتظاركم الساعه الواحده فجرا. تحياتنا لك ابو احمد، وان شاء الله ترجع بالسلامه حبيب. يسعد صباحك يا حبيب، صباحك ورد. وسامر عنتر، يسعد صباحك يا رب. ام مصطفى، صباح الخير. وحمود حنتش، عزام عبدو، يسعد صباحك يا عزام. ولكل متابعينا، يسعد صباحكم وين ما كنتم.

0: حبيب بصبح على كل طالب وطالبة، وإن شاء الله تمنياتنا بالعام الجديد يا رب. وعبد الخصيب يسعد صباحك، بقول لك محطة سلفيت مسكرة. ومعنا اتصال هاتفي. هلو، صباح الخير.
1: صباح الخير يا باشا.
0: الله يسعد صباحك، حي الله.
1: كيف حالك؟
0: يا حي الله، هلا بيزيد.
1: هلا بلحتك يا طيب.
0: كيف امورك؟ طمنا عنك.
1: والله ماشي الحال، نحن زي ما بيحكوها تحت الشمس.
0: وسنبقى تحت الشمس يا ابو يزيد.
1: نعم نعم نعم، رجال تحت الشمس. سيدي
0: تفضل.
1: احنا لو بنرجع لمبادئنا ولديننا ولكل هذه الامور اللي احنا اتربينا عليها، ينطبق على زيارة الأرعن امبارح، شايف؟ أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. هاي تنطبق الآية تماما 100%. ارجع إلى من 82 وطالع أيام فيليب حبيب لما كان يجي على بيروت، أيام حصار بيروت الغربية، شو صار؟ طلع من هون وطلعت المقاومة وصارت مجازر صبرة وشتيرة، صح ولا لا؟
0: نعم صحيح.
1: وهاي زيارتهم توطئة لما يحدث من نكبات مستقبلية بحقنا يا أستاذ أبو تيم. هاي واحدة. الموضوع اللي بدنا نحكي عليه بمناسبة قرب حلول موسم قطاف الزيتون،
0: الله يستر الناس يا رب.
1: بالضبط، بدنا منك يا باشا تجرينا مقابلات مع أركان مختلفة من وزارة الزراعة، واللي بيحكوا عنهم مؤسسات المجتمع المدني، هذول البرستيج اللي بحطوا الكريم على الكف وبصيروا يفركوا ونحن ونحن ونحن، شو بتكيف؟
0: يعني أبو يزيد، أبو يزيد، أبو يزيد، خلينا نكون منصفين. يعني فكرة المؤسسات المجتمع المدني، اليوم في مؤسسات بتشتغل قد الوزارات 10 مرات، في في في مؤسسات اليوم تحمل على عاتقها تحديدا في موضوع المزارعين، اسناد المزارعين اللي تركوا وحيدين، يعني خد اضربها من مسافة يطا لحد ما توصل شمال جنين. في تقصير، في تقصير من الكل، في تقصير
1: واضح.
0: نعم، في تقصير.
1: إحنا بدنا الإضاءة على الأمور الإيجابية ومحاولة استنهاض اللي بيطلعوا للإعلام وبيصرحوا نحن ونحن ونحن.
0: شوف، إحنا أبو يزيد، إحنا كل سنة في موضوع الزيتون، معلش أبو يزيد، إحنا في موضوع الزيتون، موسم الزيتون، كل سنة بنبلش هذا الموسم حتى نهايته، كل يوم بنحكي عن موسم الزيتون، وكنا بناخذ كمان كل الناس اللي ذوي العلاقة في هذا الموضوع، وتحديدا في اللجنة الوطنية اللي بتكون لقطف الزيتون، بكون فيها جزء من لجان الحماية، بكون المجالس البلدية والمحلية، مؤسسات الأهلية، وزارة الزراعة. نعم، يعني كمان اليوم، اليوم احنا وضعنا يختلف عن العام الماضي، احنا كل يوم وضعنا يزداد سوءا. واحنا يعني صراحة كنت احكي مع ناس قبل، فتقلوا لي السنة هاي، يعني احنا كنا نعمل 50-60 تركة بالسنة، العام الماضي عملنا 20، كان للسنة مش عارف اذا رح ننزل ولا لا اصلا.
1: سمعتك لما رحت على سنجل وحكيها الحد.
0: نعم صحيح.
1: هناك شايف، فإحنا بدنا استنهاض ما يمكن استنهاضه من هذه المؤسسات والمرجعيات المختلفة من أجل إنها تقف جنبا إلى جنب مع المزارع، لأنه في كثير من قرانا متاخمة للمستعمرات والطرق الالتفافية وهكذا يا أستاذ أبو ديم. هذا القصد من الموضوع، وتجرينا مقابلات مع أركان مختلفة من الوزارة للوقوف على الخطط والبرامج اللي أعدوها واللي ممكن يعدوها بسبب الأحداث والأوضاع اللي احنا بنعيشها.
0: نعم. احنا ان شاء الله رح نكون على قد المسؤولية في هذا الموضوع، احنا يعني نتبنى موسم الزيتون. أبو يزيد يسعد صباحك، وشكرا لي يعني هذه الإشارة المهمة جدا، وان شاء الله ربنا ييسرها مع المزارعين. ومعنا اتصال هاتف آخر. ألو، صباح الخير. هلو،
2: ألو،
0: يسعد صباحك.
2: الله يسعد صباحك.
0: يا حي الله
2: أستاذ. أنا بدي أحكي بس هالمعلومة.
0: مين معي؟
2: معك محمد من رام الله.
0: محمد يسعد صباحك يا محمد.
2: الله يسعد. هلا
0: بيك، تفضل يا محمد معنا.
2: أستاذ، المدرسة الإنجليزية بم الشراي.
0: نعم.
2: يعني بأخذوا يعني تخمش على الكلمة على الطالب 20,000، مش عارف يحطوا له 3 أمن ينظم السير، بس الأزمة واصلة ردية البيرة. طب مش حرام؟
0: يعني أنا ممكن إني من فترة بمررش من هناك، بس محمد قبل، نعم نعم، يعني وحتى على الترويحة، وحتى على الترويحة، يعني مش بس
2: يعني تأخذ شاكل من بقضوا على الطالب 20,000.
0: أنا بعرف إنهم محمد صلحني اذا انا اخطات، انا بعرف انهم عملوا جسر بيجي من المدرسه من تحت الشارع بيطلع على الساحه المقابله على اساس خففوا الازمه.
2: وحياه الله ولا سياره في الساحه صافيه حاليا.
0: لا حول الله يا ربي، يعني عملوا ساحه جماعه على اساس الناس تروح
2: بيجوا الاهالي بنزلوا الطلاب وبيجوا بيقعدوا يحكوا مع بعض في نص الشارع. يا جماعه الخير في ناس رايحه على شغلها، في ناس رايحه امبولانس قاعد نص ساعه قطع.
0: معك حق، معك حق. طيب احنا يعني اليوم اول يوم محمد في الدوام المدرسي، ممكن تكون عشان فقط انه اول يوم، احنا راح نتابع الموضوع، احنا وياك راح نتابع الموضوع محمد، وبنوعدك احنا كمان نحكي مع المدرسة ونحكي مع الاخوة في جهاز الشرطة ونحكي مع البلدية البيرة ايضا في هذا الموضوع. يعني مفروض انه المدرسة انشأت هاي الساحة والجسر من تحت الشارع خصوصي لتخفيف الازمة عن الشارع، وش هذا الشارع حيوي جدا محمد صحيح؟
2: مش بحكي لك والله استاذ، الازمه اللي عند البلديه
0: ولا اي
2: حرام حرام. يعني انا بدي اروح عم الشرايط، لفيت من ورا، تخيل من سطح مرحبا، بعد ما وصلت البلديه رديت لفيت من سطح مرحبا على شارع الكتس، طلعت عم الشرايط
0: ولو اللفه.
2: بحكي لك الازمه مش طبيعيه.
0: ولا يهمك محمد، حاضرين ان شاء الله، احنا راح نشوف الجهات المختصه في هذا الموضوع وراح نحكي كمان مع المدرسه للتاكيد على ضروره فتح الشارع. يعني احنا مبسوطين ان الاولاد رجعوا على المدارس، بس كمان بدنا يكون في عمليه تنظيميه. ولا يهمك محمد، حاضرين ان شاء الله. يسعد صباحك، تحياتنا لك محمد.

ويسعد صباحكم من جديد ولكل متابعينا، يسعد صباحكم والناس اللي بتبعتنا رسائل. يعني انا بحاول اخذ كل الرسائل بس كم رسائل كثير كبير. يسعد صباحكم ابو خالد، يسعد صباحك ابو خالد الخراز من نابلس، تحياتنا لك. وابو طارق طريف بيحكي بقول ما شاء الله سياره جمع النفايات لبلديه البيره دب عليها النشاط اليوم صباحا في حي المصايف مع اول يوم دوام المدارس. بصراحة احنا كنا حاكين زمان في هذا الموضوع انه يا جماعة الخير اما منبدر سيارة جمع النفايات ما قبل الساعة 7:30 او منأجلها لبعد الساعة 8:00، لانه كمان كان في منطقة البلوع سيارة جمع النفايات الساعة 8:45 بالضبط، اللي هي يعني عز ازمة المدارس. وابو طارق احنا رح نحكي مع البلدية في هذا الموضوع ولا يهمك.

0: مصطفى يسعد صباحك. وابو جواد صباح الخير. ابو جواد بقول لو يتم حل مشكله الكلاب الضاله في بدايه العام الدراسي. والله يا ابو جواد خليني اقول لك شغله، يعني انا من امبارح وانا ابحث عن هذا الموضوع صراحه الموضوع لم يحل، وعلى مستوى رسمي يعني الموضوع كانه مكلف فيه المجالس المحليه والبلديه. والصراحة احنا شفنا عدة فيديوهات ل يعني اعتداءات الكلاب الضالة على الأطفال خصوصا. ومعنا اتصال هاتفي. ألو صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك أخوي أبو
0: الله يسعد هالصباح يا رب.
1: أخوي أحمد منصور مسكر معه.
0: منصور يا منصور صباح الخير. خير يا منصور، ليش مسكر؟ شو في؟
1: والله ما احنا عارفين من وين ندخل على رام الله. مسكر على جميع الطرق عين سينيا.
0: عطارة مسكرة أزمة ولا مسكر الحاجز منصور؟
1: من امبارح اشتغلوا فينا من الساعة 5 إلى 11.
0: مظبوط.
1: كل نص ساعة يسكروا ويفتحوا يسكروا ويفتحوا. هسه مسكرات جميع البوابات. المدخل الوحيد لرام الله عين سينيا، وعين سينيا بديش أبالغ بجوز فيها 10,000 سيارة.
0: يعني هلا لما بصير كل المداخل رام الله مغلقة باستثناء عين سينيا بصير عليها ضغط.
1: أكيد إشي يعني المدخل الوحيد كل الضفة بدها تدخل على رام الله بس من خلال عين سينيا. اللي بدي اساله يا زلمه فيش حدا يطلع علينا من
0: لا لا لا فيش حدا، انا بدي اجاوبك.
1: سكروا البلد عند الهلال الاحمر، سكرت البلد، يعني بطلت تعرف تطلع من خط القدس ولا تدخل ولا عند الامعري ولا الشرفي. سكروا البلد، كان في ندوه مؤتمر بعرف شو. يا زلمه حدا يطلع علينا يقول يا زلمه هالناس اللي في الكره عايشين يعزوا صمودهم يا زلمه، حدا يطلع علينا.
0: وانا بحكي امبارح شارع القدس ما له مأزم يعني.
1: يا زلمه خلينا ساكتين.
0: يعني انا متاسف اني جاوبتك سريع، انا ما كنت فيش حدا مطلع علينا، قلت لك لا فيش حدا، لانه صراحه فيش حدا يا منصور.
1: والله
0: ما في حدا شايفنا، وانا كنت من الصبح وانا قاعد بقول احنا شعب يتيم.
1: من امبارح قعدنا على عطاره وقفه واحده طافيين السيارات من 5 للسبعة ونص، منه راح الحاجز، بعد نص ساعه رد رجال الحاجز، ناس غيرنا ردوا وقفوا. اشتغلوا شغلي فينا طول امبارح، هاي اليوم فيش مدخل على رام الله.
0: انت وين هلقيت يا منصور؟
1: انا هيني في عين سينا.
0: على عين سينا في الازمه.
1: اقسم بالله طالع من الدار مش جاي بالي امشي، بجوز قعدت من الدار لبير زيت 25 دقيقه، لانه الواحد فيش نفس. والله ما انت عارف كيف بدك تروح على شغلك وكيف بدك تروح من شغلك.
0: كان الله في العون، الله يفرجها يا رب. يعني بدها طولة بال وبدها نحترم بعض شوي على الأزمات يا جماعة الخير، يعني جماعة التجاوزات وعكس السير والمباطعة هون وهون بالله يدشركم منها، الله يرضى عليكم يدشركم منها.
1: فيش مجال باطح، لأنه المدخل واحد والطريق بتسعش غير لسيارة، وعين سينيا بتتحملش كمية السيارات اللي فيها.
0: كان الله في العون.
1: احنا بدنا حدا يطلع علينا. جماعة التنسيق، والله جماعة التنسيق لما بدهم نسكوا بيفتحوا الدي سي او وبيفتحوا اللي بدهم اياه. بس احنا
0: والله ما ظنيت، والله ما احنا ماينين، دشك بالحكي الفاضي.
1: اذا مش ماينين خلص بدنا نعذرهم.
0: بدنا نعذرهم وبدنا نصبر، وكان الله في العون يا منصور، ان شاء الله توصل بالسلامة.
1: يلا
0: تحياتنا لك وللي معك ولكل الناس اللي عالقنين على الحواجز وحاجز عين سينيا، كان الله بالعون. تنازل لله، حملة بادر فيها الزميل الصحفي علاء الرماوي، رح نكون مع الزميل الصحفي علاء الرماوي بعد الفاصل للحديث أكثر عن هذه الحملة، ابقوا معنا.
2: برعاية جوال.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: كل منتج وطني بيحمل بصمة ناس آمنت بفكرة وحولتها لإنجاز. من خطوط الإنتاج لرفوف المتاجر ولغاية بيتك، هاي رحلة من الإصرار والعمل، وإنت الحلقة الأهم فيها. اختار المنتج الوطني وخلي ثقتك تصنع فرق.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
4: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: وأعود معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين دائما مع الناس وبرعاية جوال. وقبل الفاصل كنا نحكي عن حملة تنازل لله. هذه المبادرة وهذه الحملة لشطب الديون والتنازل عنها للمتعثرين. وطبعا الزميل الصحفي علاء الرماوي قام بقرع الجرس وإطلاق هذه الحملة بمبادرة فردية والتي كان لها الأثر الإيجابي فقط خلال يومين. والحديث أكثر عن هذا الموضوع الأستاذ علاء الرماوي معنا على الخط الهاتفي. أستاذ علاء صباح الخير.
1: صباح الخير ويسعد صباحك وصباح السادة المحترم.
0: يلا يسعد صباحك، تحياتنا لك أستاذ علاء. يعني هذه المبادرة الجميلة صراحة واللي فعلا شفنا أثرها خلال يومين بهذا الكم وبهذا التحرك، وهي بتعبر عن رغبة الناس في المساعدة دوما. أستاذ علاء لو تحكي لنا بس عن المبادرة وكيف خرجت هذه المبادرة وليش في هذا الوقت.
1: بعد التحية لك وللسادة المستمعين جميعا. بالمناسبة احنا أغلقنا مبارح الساعة 12 في الليل للمبادرة، لكن تفاجأت أنه حتى الساعة وأنا بحكي معك تجيني مسامحات بأرقام مهولة. يعني منذ صبيحة هذه من صبيحة هذا اليوم حتى الساعة مسامحات أكثر من 350,000 شيكل. يعني بعد إغلاقها الآن بلغ المبلغ الكلي 7 مليون فاصلة. يعني بمعنى إحنا نقترب الآن من 7.5 مليون شيكل مسامحات حتى هذه الساعة
0: خلال 48 ساعة.
1: خلال 48 ساعة حجم مهول من المسامحات. الموضوع مش حكي، يعني مش الناس بتحكي، الناس بتودي لك شيكات موزعة، الناس بتودي لك كومبيالات بتحرك فيها، الناس بتوزع دفاتر الديون اللي عليه اللي إلها على الناس في المحلات، ناس بتتواصل معك وبتقول لك شكرا أستاذ علاء أنا تم مسامحتي. قبل قليل نشرنا رسالة لأخ ودى لصاحبه بكله إنه أنا سمحتك لله. بعض الفويسات اللي بتجينا والله بكاء فيها لما تبلغ انه تنازل عن 200,000 دولار لله. تخيل هذه الارقام هذه. طب السؤال اللي سألته شو اللي خلانا نطلق الحملة؟ الحملة باختصار كانت من اخت مقدرة معلمة مدرسة. هذه الاخت المقدرة معلمة المدرسة عليها شكين راجعات، اتصل المحامي عليها باختصار وقال لها اعذريني انا بدي اقدم هاي الشكات للتنفيذ، يعني ممكن يكون في أمر حبس، فمنشان هيك بنصحك إنه يعني تقومي بتسديد الشيكات. اتصلت في الأخت وودت لي وبدأنا بالعملية كيف ممكن ننقذ الناس في حال التعثر والصعوبة الكبيرة. رجعنا للزلمة صاحب الشيكات سامح مباشرة، تشجعنا في ذلك، أطلقنا الحملة تنازل لله وتفاجأنا من حالة التفاعل الكبير. كان من أجمل الأشياء اللي إحنا شفناها صاحب بسطة صغيرة في على مداخل مدينة رام الله إله دين 170 شيكل. حسبنا كديش بسطته ومكوناتها تقريبا ب 450 إلى 500 شيكل. إله دين 170 شيكل. تخيل بكل أستاذ علاء في هذه الحملة أنا بتنازل بال 170 شيكل، يعني بمعدل ثروة ثلث
0: ثروة نعم ثلث رأس ماله
1: هذه روح شعبنا الجميلة وهذه روح التفاعل الجميلة. أنا يعني بدأنا وكان طموحنا أنه نوصل في البداية، قلت أنا في ذهني نوصل 300-400 ألف شيكل بكون جدا سعيد ومسرور. لكن أن تصل إلى الأرقام هاي تنم عن معدن شعبنا الرائع. قصة جميلة أخرى لإمرأة في قطاع غزة تسكن خيمة بعد أن هدم بيتها، في معها شوية مصاري، داينت جيرانها في الخيمة الأخرى 500 شيكل مضطرين عليهم جدا. فلما شافت المبادرة بتقول لي أستاذ علاء وودت رسالة بتقول إني تنازلت عن هذا الدين لله، والله لا أملك إلا 200 شيكل متبقيات من حالة الدين. أنت تتحدث عن شعب عظيم وجميل ورائع ومقدر أمام قصص والله تبكيك.
0: يعني زي ما تفضلت في البداية أنه هي كانت تخص امرأة سيدة فاضلة كانت مدينة، ويعني أنا أذكر حملات كانت في مصر للغارمات تحديدا في موضوع الكمبيالات، ولكن الحملة تمددت. يعني هي كانت الفكرة أنه ست، يعني لا يمكن يعني لا يمكن القبول بأن يتم حبسها على موضوع تشيك أو تشيكين يعني، ولكن اليوم تمددت الحملة حتى تجار. يعني أنا متابع كل ما بتنزله أستاذ علاء صراحة من يومين من بداية الحملة، وبشوف إنه حتى في تجار لتجار آخرين، يعني الموضوع توسع من غارمة سيدة غارمة لجيران مدينين لشخص مديون إلى تجار.
1: صحيح، أنت دخلت لفئات المجتمع كلها بدون استثناء، دون استثناء، تجار باتجاه تجار، متعثرين أشخاص، متعثرين شركات، متعثرين مواطنين، نساء، رجال، كبار، صغار. لكن الإشي اللي بدي أقول لك إياه وأنا عبرك، أنا أقول بشكل صراحة، بشكل صريح، إحنا عنا على الأقل أرقام، أنا لا أتحدث عن أرقام رسمية لكن شبه رسمية تواصلت من خلال مصادري، نحن لدينا أكثر من 180 ألف متعثرة امرأة في فلسطين. تخيل الرقم، الرقم مرعب،
0: رقم إذا رقم صح كبير جدا. نعم،
1: إحنا أمام حالة كوارث، وأنا أتحدث عن عشرات ألاف الملفات المنظورة أمام المحكمة. تحدثت مع شخص صديق في أحد نيابات أحد المحافظات، بيقول لي يا أستاذ علاء في محافظتي لوحدها أكثر من 88 ألف ملف تعثر، بعضها ب 150 شيكل. تخيل.
0: نعم صحيح.
1: أنا عبرك وناشد شركات الاتصال في فلسطين، لأنه أغلب يعني أغلب التعثرات في هذا الجانب. وأنا بدي أقول لك أنا اطلعت على ملفات بالأوراق، شخص يلتزم مع شركات الاتصال 4 سنوات مرفوع عليه قضية لتعثر أمام المحاكم الفلسطينية ب 200 شيكل. وأنا بدرك أنه الإخوة في شركات الاتصال أناشدكم اليوم أن تقوموا بعملية مراجعة للملفات، لأنه هذه الملفات تعد أحد العرى الموثقة للمجتمع الفلسطيني في هذه الأرض، مشان هيك يمكن تأجيل النظر في القضايا. أنا بقول لك اليوم الموظف لا يملك أن يدفع فاتورة متأخرة عليه، العامل المقطوع عن عمله لا يملك أن يدفع فاتورة المتأخر عليه. خلينا نوقف أوامر الحبس فيما تعلق بالأموال الزاهدة. هاي الشركات الكبيرة التي حققت ربحيات كبيرة للغاية، وصحتين وعافية، ومبروك على قلوب كل من يتربح، لكن نظرة إلى ما يصير في هذه الظروف الصعبة. في عنا ناس، والله يا أخي والله إنه في عنا بعض الحالات التي توجع القلب، بعض الحالات والله ما في خبز في البيت.
0: صحيح.
1: أنا أتحدث لك قبل أيام امرأة لوحدها للأسف 3 أيام بدون خبز وبدون أكل، 3 أيام، تخيل معي. لأنه هذه تعرف في ظل يعني انقطاع معاشات النساء التي كانت تخدم من وزارة الشؤون الاجتماعية ولجان الزكاة، التي لم يعد بمقدورها أن تدفع، هذه النساء لم يعد لديها معيل. وبناء على ذلك بدنا نطور روحنا على بعض، تنازل لله، أجل لله، أخر، نظرة إلى ميسرة، إذا بتقدر تسامح سامح، تقدر تسامح أجل، عيد برمجة القصد. وفي نداء آخر من خلال سماعي للإخوة والأخوات المتعثرين.
0: نعم.
1: الإخوة المحامين، إلي مناشدة إلهم، كن طرف خير في عملية تسهيل السداد، لأنه بعض القصص للأمانة تحتاج إلى مراجعة من الأخ نقيب الصحفيين. هناك
0: نقيب
1: بعض
0: المحامين.
1: القضايا المحامين
0: نعم.
1: تحتاج إلى إعادة نظر في شكل كمان تعاطي المحامي. صحيح أن حقوقك يجب أن تحفظ ونسبك لازم أن تحفظ، لكن كن إنسانا قبل أن تكون محامي.
0: يعني كان الله بالعون أخوي علاء، وإن شاء الله يكون هناك مستجيب، وإحنا منضم صوتنا لصوتك في موضوعين تحديدا اللي تفضلت فيهم، موضوع الصبر على الناس، وتحديدا كمان شركات الاتصالات بشتى أشكالها، وشركات يعني خدمات الإنترنت وكلها اللي بيطارد وراء الناس اليوم، إنه صبركم شوي على الناس بدها طولة بال. وتحديدا كمان رسالة لأصدقائنا وأخوتنا وأساتذتنا المحامين، يعني يكونوا طرف خير في هذا الموضوع، وما نكونش يعني سيف مسلط على ركاب الناس في هذا الظل الأوضاع اللي بنمر فيها حاليا. ويعني أستاذ علاء، احنا رح نستنى مبادرتك الجاية اللي كانت طالعة براسك في صلاة الفجر، مش رح نحكي عنها هلأ، أكيد بدك تأجلها شوي.
1: الله يرضى عليك.
0: الله يسعدنا صباحك، وتحياتنا إليك أخوي علاء، ويعني قدرك الله، وإن شاء الله ربنا بيسرها على كل الناس، ويسعد صباحك. دور عن الناس، قلوب الناس.

0: يعني أنا لازم أقرأ لكم هذا هي الرسالة من أبو جواد. وكلكم هسا الحكومة تنتظر من الموظفين ينزلوا منشور يحكوا فيه لقد سامحنا الحكومة بدناش مصاري.
1: يا عنيد واخدني ليه بعيد يا حلم يا عنيد على شواطئ الغربة على شواطئ الغربة.
0: وناصر منصور يسعد صباحك يا رب وتحياتنا إليك ولكل الناس الموجودين معك. وابو طارق الطريف يسعد صباحك بقول لازم فيروز تغير اغنيه رجعت الشتويه لرجعت الازمه المدرسيه.

وفي معنا ملاحظة وصلت من مواطن صراحة بدون اسم بيقول إنه على يوم الجمعة وقت الصلاة في مسجد الفاروق في علار الحارة الشرقية بيحكي عن المصلين اللي بيجوا متأخرين بوقفوا سياراتهم في نص الشارع بغلقوا الشارع على يمين المسجد لو كان هناك حالة طارئة لا سمح الله لا يمكن الوصول إليها. يعني جماعة الخير واحد بده يروح يصلي ومش معقول يسكر على الناس. يعني والله بتكسبوا أجر صفوا بعيد وتعالوا مشي زيادة في الأجر. مش بس يوم الجمعة كثير مرات في بعض المساجد بمرق بتشوف الطرق مسكرة بسبب وقت الصلاة بيجوا بيقول لك كلها خمس دقائق. يا جماعة الخير هي مش خمس دقائق بس برضو حتى لو خمس دقائق مرات حياة المواطن لا تحتمل.

الخير يا منار، يسعد صباحك لك ولكل العائلة الكريمة. أنس حميدات، يسعد صباحك يا أنس، كيفك يا أنس؟ طمنا عنك وصباحك وصل لكل الناس. وأبو عنان، يسعد صباحك يا أبو عنان. خول عبد الدايم، يسعد صباحك. وأنس رداد، تحياتنا إليك. ويعني أنا يا جماعة الخير، إذا ما نسيت حدا أو ما المسجات كثيرة فسامحونا. شوفك شي مساء ومحمد بركات، يسعد صباحك يا محمد، وان شاء الله كل اوقاتك خير وبركه. واشرف، يسعد صباحك ابو زين، يسعد صباحك، تحياتنا لك يا

والأستاذ نايف التميزي سعد صباحك وتحياتنا إليك. وخبرنا مجلس أولياء الأمور في إذنة شو الوضع؟ أبو زياد سعد صباحك. أبو زياد ما راحش عليك البرنامج، هنا موجودين.

والله وصلنا إعلان هام إلى أصحاب وسائقي حافلات نقل الطلبة والأطفال ورياض الأطفال. رح نتأكد منه بس بيكون البيان أنه حرصا على سلامة أبنائنا الطلبة والأطفال استعدادا للعام الدراسي الجديد. تعلن وزارة النقل والمواصلات بالتعاون مع مراكز الفحص الفني الدينامو عن إطلاق حملة فحص مجانية لحافلات نقل الطلبة والأطفال، حيث تدعو الوزارة جميع السائقين وأصحاب الحافلات إلى الالتزام بمواعيد وأماكن الفحص المحددة والتوجه إلى مراكز الفحص المعتمدة وفق الجدول المرفق. وحاطين جدول في إحنا بس نتأكد من هذا الموضوع، رح يتم كمان إعادة نشره للناس خلي توصل. وشكرا لإبراهيم شراكة، يعطيك ألف عافية، شكرا لإرسال هذا الإعلان. وأم عبيدة يسعد صباحك يا رب، واسمري يسعد صباحكم يا رب، تحياتنا لكم.

ويعني للناس المتوجهة إلى أريحة وخصوصا من طريق المعرجات حاجز الطيبة سالك، بس في مستوطن قذر ووسخ بتحركش فيه كل السيارات. هذه رسالة وصلتنا، يعني من الضروري أنه تكونوا عارفين، ودائما يعني هذا جزء من مساندة الناس لبعض صراحة. ونجاح رواج، بيسعد صباحك يا نجاح، تحياتنا لك. من عمري وروحي انفادي، صباح الخير يا انفادي، تحياتنا لك، يسعد صباحك.

0: ووصلتنا رسالة رح نحكي عنها سريعا، رح نأخذها في الحلقات القادمة، عن أطفال بعمار 7 و10 سنوات يقفون أمام ويقفزون أمام السيارات بشكل جنوني في مفرق الحتو بتونيا ويقومون بأعمال التسول. رح نحكي في هذا الموضوع في حلقات جاية إن شاء الله. وإلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا اليوم، على أمل لقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة، وتحديدا عشان الأغنية تسمعوها منيح.
1: هذيك مذيعة
0: وأنا بدي أروح بوقتي. كل التحية للزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، والزميل فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، والزميل أنوار مطرية في المتابعة والتنسيق، ودائما تحياتي لكم. أنا أحمد عياش، أتضل بألف خير، السلام عليكم.

0: وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: كل منتج وطني بيحمل بصمة ناس آمنت بفكرة وحولتها لإنجاز. من خطوط الإنتاج

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا. الساعة الآن 9:00 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
2: اهلا ومرحبا بكم من جديد. بالتزامن مع انتظام آلاف الطلبة في مدارس الضفة الغربية في العام الدراسي الجديد، تأجيل دوام المدارس في بلدة عقابة بطوباس لتبدأ في هذه الساعة بسبب اقتحام الاحتلال للبلدة واعتقاله 10 مواطنين واحتجاز آخرين. مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي في الضفة الغربية. الإعلان أمس عن انتشال رفاة 10 شهداء خلال حرب الإبادة على غزة، والدفاع المدني يعلن مواصلة جهوده في استخراج جثامين 10 الشهداء العالقة تحت أنقاض برج المهندسين في مخيم صيرات. الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يتعهد بمواصلة الدفع نحو تهجير سكان قطاع غزة. مصادر عبرية تفيد بأن تل أبيب ترفض التعاون مع مجلس السلام في غزة، وتزعم أن حركة حماس أبلغت الوسطاء أنها لا تنوي تسليم سلاحها في ظل استمرار العدوان على القطاع. جيش الاحتلال يواصل غاراته وتفجيراته في جنوب لبنان بالتزامن مع ارتفاع حصيلة شهداء العدوانه الذي بدأ منذ 2 آذار 4,358 شهيدا، إضافة لأكثر من 12,000 جريح. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بضرب موقع جبل الفأس في إيران قريبا، ويزعم وجود بدائل كثيرة لمضيق هرمز. واشنطن تحذر الأمريكيين في الشرق الأوسط وتدعوهم إلى الحذر ومتابعة تحديثات الرحلات الجوية تحسبا لأي تعطل في خدمات الملاحة. وسائل إعلام أمريكية تفيد بأن البنتاغون فتح تحقيقات في تسريب معلومات عسكرية حساسة، وهيئة الأركان الأمريكية تجري تحقيقا داخليا مع نحو 50 عضوا لاختبار كشف الكذب بشأن تسريبات عن تراجع مخزون العسكري الأمريكي من الأسلحة. بنك غولدن جلوبال التركي ينفي اتهامات وزارة الخزانة الأمريكية

0: له بتسهيل معاملات مرتبطة بإيران بعد إدراجه والشركتين تابعتين له على قائمة العقوبات الأمريكية ضد طهران. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصدر أمرا بعدم شن أي غارات على كييف لمدة 3 أيام بدأت منتصف الليلة الماضية. أخيرا، مقتل أكثر من 60 شخصا في اليمن يوم أمس، بينهم مدنيون في اشتباكات تجددت بين القوات الحكومية والحوثيين. انتهى الموجز، قرأت نجوى الحمدان. يمكنكم متابعة المزيد في الساعات القادمة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
1: وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: أنا أريد،
8: أنت أريد،
7: هو أريد،
9: وهي أريد،
7: أريد.
10: طور عالمك.
11: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
12: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
11: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
12: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
13: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
0: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500، أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
11: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
12: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
11: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
12: أي معقول؟ وين هالحكي اللي بتقول عنه؟
13: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يبحث سليم صبح النجار في كتابه المعنون الانتخابات الإسرائيلية إشاعة كذب تضليل والصادر عام 21/20 ميلادي عن أجوبة لأسئلة كثيرة. هل يذهب الناخب إلى صندوق الاقتراع وهو يعرف الحقيقة كاملة؟ أم أن ما يصل إليه قبل الانتخابات قد يكون جزءا من معركة سياسية أكبر؟ وما هو يا ترى مستقبل إسرائيل بعد هذه الانتخابات؟ من هذه الزاوية يأتي الكتاب الذي يركز على هذه الانتخابات من منظور نقدي عربي، ويضع الإعلام والمعلومات والدعاية في قلب المشهد الانتخابي. فالانتخابات والكلام للكاتب ليست مجرد أحزاب ومرشحين وبرامج، وإنما معركة على تشكيل وعي الناخب وصقل شخصيته السياسية. ومن ينجح في تحديد القضايا التي يتحدث عنها الجمهور يساهم بشكل واضح في رسم صورة سياسية مستقبلية ليعكس حجم الإيجابية أو السلبية التي قادته نحو الفوز في هذه الانتخابات. ويتناول الكتاب طبيعة الانتخابات الإسرائيلية والأحزاب المتنافسة والعوامل التي تتحكم في العملية الانتخابية، مع اهتمام خاص بالدعاية والمعلومات التي تحيط بالانتخابات وبالناخبين والمقترعين. وتبرز أهمية هذا الجانب في إسرائيل بسبب شدة المنافسة السياسية والاستقطاب بين المعسكرات على اختلافها. فكل انتخابات والكلام للكاتب تحمل معها حربا إعلامية موازية للحرب السياسية تستخدم فيها الأخبار والتصريحات والاستطلاعات والروايات المنافسة. ومن هنا يصبح عنوان الكتاب سؤال مرتبط بالعلاقة بين السياسة والحقيقة. أين تنتهي الحملة الانتخابية وتبدأ الدعاية؟ وكيف يستطيع الناخب التمييز بين المعلومة والتضليل؟ للاستماع لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: يكرس الإدراج التاريخي لشركة سبيس إكس في بورصة ناسداك مرحلة جديدة في الأسواق المالية العالمية، حيث يرسخ الموقع الصدري لملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك على عرش أثرى أثرياء العالم، ويضعه في مستويات غير مسبوقة من النفوذ المالي والتقني. وتشير البيانات المالية الصادرة إلى أن القيمة السوقية لشركة سبيس إكس استقرت في نطاق يزيد عن تريليون دولار. بعد أن قفزت ثروته إلى مليارات الدولارات عقب صعود شركته في سوق الرقائق، قرر تشو بيمينغ مؤسس ورئيس شركة سي إكس إم تي الصينية مكافأة موظفيه بطريقة غير مسبوقة عبر تخصيص أسهم تبلغ قيمتها نحو 5.6 مليارات دولار ضمن برنامج حوافز طويل الأجل، في خطوة تعكس احتدام المنافسة العالمية على استقطاب المواهب في قطاع أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: الوطنية مش بس باللي منشتريه، كمان باللي مندعمه. خدمة محلية، حرفة بإيد فلسطينية، أو منتج صنع بحب وإتقان، كلها بتحكي قصة إنجاز. ولما نعطيها ثقتنا منكون عم نعطيها فرصة تكبر وتوصل أبعد.
5: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
6: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، الباطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك متطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
1: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تناول الطعام ببطء، يحتاج الدماغ إلى بعض الأوقات ليستقبل إشارات الشبع، ولذلك قد يؤدي تناول الطعام بسرعة إلى استهلاك كمية أكبر قبل الشعور بالامتلاء. حاول تناول وجبتك بهدوء وامضغ الطعام جيدا وتوقف عندما تشعر بالشبع.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: يا صباح الخير، صباحكم جميل ومليان جمال، جميل جمال ملوش مثال. إن شاء الله يومكم ما إلو مثيل، ما إلو مثيل في كل العالم. يوم المستمعين والمستمعات، شو اليوم الأحد؟ بلشنا في الأحد، الأحد اللي ما بينطق ولا بينزل من الحلق ولا من الزور. الأحد البغيض. للبدايات بلا بدايات، خلوا بداية الأسبوع بدون ما تعلنوها سرية، احجبوا بداية الأسبوع عنا. تحياتي للأمهات العزيزات الرائعات اللي كل يوم كانوا يناموا لبعد العشرة وللإحداش، لكن اليوم اضطروا يصحوا بدري علشان يسلكوا الأولاد على المدارس. صباحكم فل يا مامات. هذا النهار ما خليتوني أشرب حتى اللي في هالكاسة. هذا اللي في الكاسة إشي اللي بتوقعه بيكون شاطر، يعني شو الواحد بيشرب الصبح؟ قلنا لهم هذا الإشي ما بنشرب إلا بكاسات إزاز على الفاضي على الفاضي، عشان الواحد يشوف لونه كيف لونه، ببين يعني الواحد العين تأكل العين تشرب. كاسة كرتون مش زاكي. صباحكم بعيد عن قليلي الأصل، قليلي الأصل الله لا يصبحه بالخير إلا لما يهتدي. الإنسان اللي ما عنده لا وفاء ولا امتنان للآخرين، الذي يقابل المعروف والإشي الكويس والمعاملة الطيبة بالجحود وبالنكران، الله يبعدك عنا، ابعد ابعد برا بعيد. هذا الإنسان ما بيشوف أي فضل لأي حدا، يتجاهل الحب، يتجاهل المساعدات، يتجاهل الاهتمام اللي تقدم لإله. عند الأزمات أول حدا بيغدرك، أول حدا بيتركك، الله يبعده عنا، كش بعيد عن حياتنا. لا يفي بالعهود ولا بالوعود اللي بيقطعها، مستهتر في هالمجال، ويا ويلي شو بيحسد الآخرين عن نعمة وعن نجاح. ابعيد عنا، روح حل عنا يا قليل الأصل. ليش الصوت هيك؟ صوت اليوم أبدا أنا مش عجبني، لأنه الأحد مش عجبني بالمرة، يعني شوي علبني بس مش عجبني. Ladies and gentlemen, this is evolution. ولاو evolution. الله يصبحكم بالخير حبايبنا الكويسين الطيبين اللي أصلهم غلاب وبحبوا الناس وبحبوا النجاح لإلهم وللآخرين. صباح الخير يا فادي ماضي، أيوة هيك. صباح الخير يا أطرش سلام. شو بشرب؟ احذر في هاي الكاسة، توقع شو المشروب اللي ممكن يكون جوا هاي الكاسة.
1: يلا بقول لك، منت عن والدينا، منت عن أمنا على أبونا، شو بدنا؟ بيتزا؟
0: يعني يا ريت تطلع بيتزا بالكاسة.
1: وفي شو اسمه؟ بكابتشينو.
0: لا مش كابتشينو. أحلى صباح.
1: بدي نسكافيه.
0: والله مش نسكافيه. يا ميمون عياد، صباح الورد لإمرة واد. اهلا وسهلا بكم جميعا. نشوف مين اول رساله مين بعتها. اكيد ابو عنان وعزام عبده، وبعديهم منى، بعد هيك اجى حسن اسعد وابو جواد درويش اللي ببارك لنا بالنغمات الجديده للاخبار، اكيد عاجبته كتير. يسعد صباحك يا ابو جواد. مباشره بعده بصبح عليكم امير فريحات وحبيب ابو زريق، وببارك للعريس الغالي مجاهد عياش، أبو آدم حجاوي وسندس العزيزة ووردات هالجوري الحلوين. مباشرة بعدها إمرة واد بحديقتها وبفنجان قهوتها الذي بدأ الآن يصبح من أزحمان. صباح الخير للبن زحمان في فلسطين، في الأردن وفي البحرين. صباح الوردي أبو خالد الخراز وعلي ماضي وإيمان وحديقة بيتها الجميلة وأبو مازن ويوسف وصبايا المشغل وإمسالي وقاسم سلامة ورامز عبد الباقي. ويعني بداية أسبوع إن شاء الله تكون موفقة. قلنا لكم خلاص انسوا إنه بداية الأسبوع طنشوها. جديد لعشاق الشوكولاتة، تحبوا الشوكولاتة؟ الشوكولاتة في حدا بيكرهها؟ اللي بيكرهوها يصفوا على جنب بيروحوا بعيد. زحيمان يطلق لكم دراجي أو دراجي الفستق السوداني نيو جديدة. أكيد مش فريشة اللي في الكاس الكرتون، أكيد لا، فريشة دايت خفيفة زاكية منعشة بدون سكر بدون محليات وبطعم الليمون. فريشة للي عاملين دايت. صباح الفل يا آيات رمضان وسلاماتنا لأم مصطفى الترابي. أهلا يا محمد عابد. أنس رداد أهلا وسهلا. أبو زياد بداية أسبوع حلوة لإلك كمان. صباح الليرات والدولارات والصحات يا شكري الياباني لتسعة وعشرين تسعة. بدأ عرض جديد توفير أكيد، مهرجان التوفير والكل ربحان على عشرات الأصناف اللي جوا الشيني إكسترا. العرض في كل الفروع. طبعا إذا عندكم تطبيق شيني مي رح يساعدكم كتير على التوفير أكثر وأكثر.

0: عمال منجرة بهاء الشلوف بصبحوا مبسوطين ونشيطين مع أحلى صباح نيالهم. أهلا يا هديل، صباح الأصدقاء، العشرة ما بتهون إلا أولاد الحرام. يسعد صباحك يا هديل. اللي بزعل بدون سبب أخرته يرضى، سيبو سيبو سيبو سيبو، أو إنك بتراضي إذا بعز عليك على الأخير يا هديل. بعزيمة عند الزغلول على مثلث دير شرف، هذا مكان ما بضل حدا متزاعل مع التاني فيه. سعد صباحك يا عبد الله الجوهري. أبو أنس صاحب الرسالة، نهارك فل يا أبو أنس. مش عارفة إيش الرسالة اللي بتقول لي هاي للناس، إيش الصورة مش راضي تفتح. أمن حسابك مع الـ ID Plus، بإمكانك تأمن حسابك في بنك القاهرة عمان من خلال الدخول على التطبيق وتفعيل الخاصية، وتأمنها وبتبطل قادر حدا إنه يوصل لها ويفتح حساباتك أو يهكرهم. شو بالنسبة للناس اللي بتحب كتير تنظف سياراتها وتلمع الإطارات تبعونها؟ هدول بالنسبة لإلهم شركة البريق طلعت لهم منتج جديد من سمارت، ملمع الإطارات. لا المحلات كمان اللي بتشتغل في غسيل السيارات وتنظيف السيارات، لمعوا لنا هالإطارات بمنتجات فلسطينية من سمارت. سنة جميلة يا أم شريف، يا رب سنة خير على الطلاب. أم أحمد صباح الورد، بتقول الله يصبحهم بالخير قليلي الأصل ولا يمسيهم إلا لما يصيروا فيهم أصل، لأنه أنا بضل عندي أمل في الناس لآخر لحظة من حياته ممكن يتغير.
1: زلمة عنده أمل ضبوه ضبوه لما يضيع الأمل.
0: زلمة، أنا مش زلمة عندي أمل. عايشة سوالمي بتسألني بشكل شخصي شو رأيي بالطعن اللي ممكن تيجي للإنسان بظهره من أقرب الناس لإله. أصلا لو كانت مش من أقرب الناس ما منسميها طعنة وما بتكون مؤذية، بس لأنها من أقرب الناس بتصير صعبة.
1: لقد قرصنا الحلش.
0: طبع البشر غدارين. شو جهزتوا للأولاد في اللانش بوكس أو في شنطة المدرسة؟ حطيت لهم اليوم سندويش ولا ما حطيت لهم سندويشة؟ لبنة، جبنة، حمص، حطيتوا معهم فريسكو؟ في فريسكو مشروب، وفي فريسكو كرتون، وفي فريسكو بودينج. من الجنيدي، إذا ابنك قال لك أو أنا ما بدي، أنا كبير على هذه الأشياء، قل له اسكت وخدها كل واشرب. في المدرسة بتكونوا جوعانين. صباح الورد يسري، عرقوب أبو تحرير، ناصر منصور أهلا وسهلا، فائدة غانم صباح الورد، لبنات طارق العزموطي، ولا طلاب المدارس، وإن شاء الله سنة خير يا فائدة غانم لك ولنا ولهم. عفيف بده يشارك معنا فرحته يوم الجمعة، خطب لابنه، عبالي أولادكم إن شاء الله ونشوف كل الأولاد عرسان يا رب. وإنت يا سامح كمان أول حدا نشوفك عريس، مش هيك بتتمنى يا سامح؟ ما بدي أحكي اسمك التاني بس أنت معروف عند المدام. بالحديث عن الشوكولاتة تشيكيتا، شوكولاتة زحيمان عنده تشكيلة منوعة، في شوكولاتات خاصة له. بعرف والله إنه الفاصل، أنا مستني الفاصل على أحر من الجمر.
2: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: الجنيدي إن كنا.
1: نظارتك الجاية ممكن تلاقيها بالإكسبو. البصريات الكبرى موجودين معكم في معرض الإكسبو نابلس بيت إيبا الشارع الرئيسي، وجايبين لكم تشكيلة بتستاهل تشوفوها. عندهم نظارات شمسية وطبية وعدسات لاصقة بتشكيلات متنوعة لتلاقوا اللي بناسبكم. مروا على البصريات الكبرى بالإكسبو وشوفوا أحدث التشكيلات واختاروا نظاراتكم اللي بتكمل إطلالتكم. واللي بحب يزور البصريات الكبرى بتلاقوهم بفروعهم الرئيسية في طول كرم، نابلس، رام الله وجنين. البصريات الكبرى، خلي نظرتك إلها فرق.
2: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إيسداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة، عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد، الضيافة.

0: الموت
1: الله
0: إذا يقتلني يحيني.
1: كيف ركبت زيديني موتا على الموت إذا يقتلني يحييني؟ كيف صارت؟ يلا ما هو كاظم مسكوت عنه.
2: شفتني وأنا ميت أجنن وأنا ميت
0: ويا أحلى امرأة بين نساء الكون أحبيها
3: حبة تطلع فراشك
0: ويا من أحببتك حتى احترق الحب.
1: خلينا نغير أجواء الأحد شوي. الأحد النكد. والله ما بعرف ليش عاد يوم حلو جميل عادي أنا ما في بيني وبينه إشي، بس طول حياتي أول يوم في الأسبوع نكد من المدرسة للجامعة لليوم.
0: إن كنت تريدين الناس كنتك في ضوء عمري.
1: صباح الورد يا سندس. هاي قلت لك ليش مش عاجبني الأحد.
0: بين نساء الجو أحبي
1: أبو أرام عيسى بيصب على كل العالقين على الحواجز، الله يفتح كل الحواجز ويحرر بلادنا. دهموش بيقول صباح للي عندهم إحساس، بس اللي عندهم إحساس ما عندهم إحساس، من وين نجيب لهم إحساس عشان يحسوا؟ كمان كاظم غنى هيك أغنية نفس المعنى، من وين أجيب إحساس للي ما يحس؟ شاي الضيافة. منى بتقول اقتراح، يعني هي بتفكر انه اللي في الكاسة ممكن يكون شاي الضيافة. في احد المستمعين بيقول اكيد قهوة، انا ما بشرب قهوة، نستبعد القهوة.

0: للأسف ما في مكان نشتري منه إحساس لهدول الناس. في أحلى صباح اليوم سننتقل إلى القدس. من هناك انطلقت قبل أكم من يوم حملة أو مبادرة، تعرفوا أنه عندنا عشرات المنازل في فلسطين، عفوا المساجد في العالم الإسلامي، إذا بدنا نحكي عن العالم الإسلامي آلاف من المساجد، بيوت الله، بيوت المصلين، الناس التي تزور المساجد على مدار ساعات اليوم. في بعض الدول كمان في يمكن يكون ناس مسافرين ما لهم مكان فبيلجأوا للمساجد. في القدس تحديدا انطلقت وإن شاء الله تعمم على كل المحافظات حملة اسمها نحو مساجد شمولية ودامجة من أجل ذوي الإعاقة، تكون مهيئة المساجد لذوي الإعاقة. علاء خروب الإخصائي النفسي والناشط في مجال الدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة سألنا عن هاي المبادرة، عن حيثياتها والعوامل اللي خلتهم يطلقوا مثل هيك مبادرة، فأجاب.
1: هو بحق حسب اتفاقيات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم، اتفاقية الأمم المتحدة 2006، بحق للأشخاص ذوي الإعاقة إنه يوصلوا ويكون الإشي متاح لإلهم في مختلف المؤسسات، سواء كانت الوزارات، المكاتب الحكومية، المستشفيات، المدارس، الجامعات، وكمان حتى الإتاحة في موضوع المواصلات والمناطق اللي خلينا نحكي الأماكن العامة زي المجمعات التجارية وما إلى ذلك. الآن جينا إحنا في مجموعة وبرنامج ذوات الإعاقة في القدس، ارتئينا إنه كمان من أهم المؤسسات اللي بيرتدوها أو بحبوا يرتدوها ذوات الإعاقة هي كمان المساجد، لأنه ذوي ذوات الإعاقة هم مثلهم مثل الناس التانيين، بدهم يروحوا يأدوا الصلوات الخمسة. وهي الصلاة والعبادة هي جزء مهم في حياة الإنسان، بتعبي الجانب الروحي والجانب نفسي وجانب اجتماعي وجانب عاطفي، وبتساعد الأشخاص ذوات الإعاقة. إلا أنه للأسف ارتئينا أنه من المسؤولياتنا تقريبا أنه معظم مساجدنا هي مش كتير متاحة لذوي ذوات الإعاقة، سواء كان في الدخول للمصلى المسجد، سواء كان الرجال أو النساء، أو استخدام المرافق، وبالتالي هذا الإشي كتير بيعيق وبصعب
0: بيحجب هذا الإشي عن ذوي الإعاقة. صحيح،
1: نعم، بيمنع كتير من ذوات الإعاقة إنه حتى مجرد التفكير إنه يروح للمسجد، لأنه ممكن بده يستخدم المتوضأ، بده يستخدم لمؤاخذة الحمام، بده يدخل للمسجد. كمان يعني النظرة الاجتماعية مرات إنه هاي مهمة إنه نحكي فيها، لأنه مش بس النظرة الاجتماعية في المدرسة أو بالجامعة أو بالمستشفى أو بالسوق أو في المواصلات، هي كمان النظرة الاجتماعية عند المصلين وعند الناس اللي في المساجد، إنه قديش مهم إنه يتقبلوا الأشخاص ذوات الإعاقة ويساعدوهم، يقدموا لهم العون يعني بكرامة وبدون نظرة شفقة وبدون نظرة الإيلام أو بدون نظرة سلبية اللي ممكن تمنع هدول الأشخاص. فجزء من الإتاحة كمان هي قضية ثقافة التقبل، ثقافة الدعم والمساندة، وثقافة إنه نكون كلياتنا في
0: الوعي، الوعي المجتمعي، الوعي الجماهيري، وعي الناس اللي بيكونوا موجودين في المسجد. طبعا أكيد. الحملة بتستهدف أشخاص معينين من ذوي الإعاقة ولا كل الإعاقات أستاذ علاء؟
1: احنا كل الاعاقات، بالاساس الاعاقه الحركيه، لانه الكرسي المتحرك هو اللي بده كتير اتاحه، سواء كان من ناحيه البنى الهندسيه وكمان من ناحيه المرافق الحمامات وهيك، لكن كمان كل الاعاقات، لانه كمان الاعاقه سمعية. اليوم نشوف بعض المساجد الحمد لله رب العالمين اللي صار يكون فيها شاشة خاصة في خطبة يوم الجمعة، ويكون في هناك شخص اللي ممكن يترجم لغة الإشارة، فهي كمان للإعاقة السمعية، كمان الإعاقة البصرية، لأنه كمان موضوع الإبصار، لأنه مرات بكون في بعض المناطق في المساجد أو الممرات اللي بتكون مظلمة وما بتكون واضحة، وبكون في هناك درج أو بكون في هناك عمود أو شمعة أو ما إلى ذلك، وبالتالي ممكن يكون في الإنسان يقع أو يرتطم بأي جسم الحواجز أو المعيقات. نعم. نعم صحيح.
0: فالحملة هي محددة بالضبط إيش المطالب أو إيش الأشياء اللي لازم تكون متوفرة في المساجد بشكل عام؟ نعم. لذوي الإعاقة محددين إيش المطالب تبعوكم بالضبط؟
1: نعم، إحنا توجهنا لإدارة الأوقاف في القدس، إدارة المساجد في القدس، ومفكرين كمان إنه نحن ننطلق للمحافظات الأخرى ليكون هذا الإشي معمم وتكون تجربة كمان حتى تروح للإقليم وللعالم، إنه قديش مهم يكون في هناك المواءمات قدر المستطاع. يعني ممكن أكيد مش راح نجي نهدم المسجد ونبني مسجد من أول جديد، لكن قدر المستطاع
0: إضافة أشياء بسيطة ويمكن غير مكلفة كمان في بعض الحالات.
1: بالضبط بالضبط، عمل بعض التغييرات البسيطة، عمل بعض المواءمات البسيطة، تثبيت بعض اللافتات الإرشادية، كمان يعني توجيه وإرشاد خادم المسجد.

0: النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحيم يرحمه الرحمن. وطبعا من الصحابة كان في هناك الأشخاص اللي هو كان عنده إعاقة حركية، عمرو بن الجموح، كان إعاقة بصرية، عبد الله بن أم مكتوم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم مهام معينة. الفاروق عمر الخليفة العادل اللي هو نموذج للقائد أو للحاكم
1: صحيح، نعم
0: المسلم اللي قال ما قلت المشهورة، إنه لو إنه أجلكم الله يعني بعير أو بغلة تعثرت في الطريق في العراق لسئلت عنها، فكيف بالإنسان؟
1: للبشر
0: وهو
1: والإنسان. نعم نعم
0: فمهم جدا إنه المسؤولين وصناع القرار وكمان لجان المساجد ياخذوا هذا الموضوع بعين الاعتبار، لأنه كمان في هناك نظرة مختزلة عند الأشخاص بيفكروا إنه عمارة المسجد أو بناء المسجد أو الصدقة للمسجد هي فقط صدقة للبناء أو
1: ولفرش
0: لتزويد المسجد
1: المسجد
0: بالسجاد أو
1: أو
0: نعم
1: السماعات
0: وما
1: إلى
0: بيفكر
1: آخره. نعم
0: نعم وسمعت وما بيعرفوا إنه كمان جزء من عمارة المسجد وهذا الثواب العظيم إنه الإنسان يساهم في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، إنه يعمل هاي الإتاحة والمواءمة
1: يسهل
0: للأشخاص
1: على
0: لمجرد
1: الآخرين. نعم نعم
0: يمكنهم ولو شخص واحد في الحي، يعني اليوم في كل حي وفي كل منطقة في كل مدينة في كل قرية في كل مخيم في كل تجمع سكني في هناك أشخاص ذوات إعاقة اللي لازم إحنا كمجتمع نساعدهم ليدخلوا
1: 100%.
0: للمسجد
1: نعم
0: ويوصلوا. نعم
1: احنا ان شاء الله بنواكب معكم هاي الحملة اذا جد جديد عندكم، اكيد بنتمنى نعرفه. شكرا استاذ علاء خروب، يعطيك الف عافية على دورك كأخصائي نفسي وناشط في مجال الدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة. نهارك سعيد.
0: الشكر جزيلا لك ولأسرة راديو رايا اللي تناولوا هذا الموضوع.
1: يسعد صباحك.

0: إلا ماله. كمان المظهر الخارجي بده مصاري، بده اهتمام. لكن إذا كنت أنت بما عندك من جوا قلبك أكيد أحلى من كل الاستاتكس والجراحات التجميلية.
1: لا واثقة من نفسيها، مش
0: ما بتلاحظ إنه في ناس حلوين من جوا بينعكس جمالهم هذا اللي من جوا بقلوبهم على وجوههم.
2: أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني.
0: صباح الورد يا منال الشيخ. أبو خالد بقول لي المقدم إجت على الوجع، يبدو أنه في حدا قليل الأصل في محيطك يا أبو خالد. أحمد أبو أسامة، أهلا وسهلا يا أحمد. بنات مشغل أبو ضياء وأبو ضياء ألف مبروك، نجاح جهاد من نجاح رواجبة والصبايا. منير أبو غليون يسعد صباحك، أهلا بالحج سلام. نجود بتقول لي إما اللي بتشربي فيه شاي الضيافة وإما ماء. لا والله إنه شاي الضيافة مع نعنع أخضر، بس ما أتيحت لي الفرصة إلا أشرب أكم من رشفة وبعدين برد وبطلت أحبه. وقلنا لهم بدنا كاسة زاز علشان يطلع زاكي، بس أماني ما بترد. لازم أعمله أنا من أفخر أنواع الشاي السيلاني، شاي الضيافة. خلدي يغبرية، عماد ربيع بيصبح على الناس اللي ماشي على نظام الطيبات. ليش يعني؟ يسعد صباحهم. صباحهم هم مش لأنهم ماشيين على هذا النظام، لعمال دور جلاس ولا آراء علشان تحديداً.

0: ربنا الحرام بين والحلال بين وقال لك كلوا من طيبات ما رزقناكم. كل الحلال طيبات، ليش بتحرموا وبتبعدوا عن حالكم أشياء ربنا عطيكم لجال تكلوها، ولكن بنسب، يعني بطريقة حلوة منظمة بشكل وسطي، مش أحرم حالي تماما لأنه إلها كتير مشاكل. عزام بيسألك يا أنس رداد، العنب استوى ولا لسه؟ إحنا استوينا، هو ما بده يستوي. هذا اقتحام اسمه مش دخول. احنا الشعب الفلسطيني بنعرف شو يعني اقتحام، شو يعني انك تدخل وتدق الباب، اما اكسر الباب وافوت هذا يا نانسي اسمه اقتحام. صباح الورد يا سائد خنفر، يسعد صباحه، اهلا وسهلا فيه معنا. ام مصطفى اليوم نشيطة ولفة دوالي، صرتي لفيتيهم ما شاء الله. هذا اللي بصحى بدري مع الأولاد على المدارس. الدوالي زاكي مع اللبن الرايب من الجنيدي. صباحكم فنجان قهوة رايق، صديق الصباح والمساء والضيوف وأهل البيت من بني زحمان. زياد بريكي أهلا وسهلا. هلا يا أبو أنس. سالي صباح الورد. سالي ولا أم سالي؟ أم سالي. وزكية أم يوسف مبروك خطوبة ابنك يا زكية. هاي الفقرة القادمة في مستمعين افتقدوها في الأسابيع الماضية، صاروا يسألونا هل إحنا وقفناها؟ طبعا لا، ولكن كان في شوية غيابات وظروف أجبرتنا على تعليق وتجميد فقرة الزيتون في أحلى صباح. الشجرة المباركة، شجرة فلسطين، شجرة الأمن الغذائي والأمن القومي والأمن الوطني. اليوم حلقتنا رح تحكي مع الأستاذ فياض فياض مدير عام مجلس الزيتون الفلسطيني عن حوارات ونقاشات ومطالبات ودعوات لإنشاء بنك للزيت الفلسطيني. شو يعني بنك للزيت؟ شو ممكن يقدم فوائد؟ أستاذ فياض صباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا.
1: صباح الخير لكم يا مستمعينا الكرام.
0: هلا بيك، يسعد صباحك. سؤال مباشرة، شو يعني بنك للزيت الفلسطيني؟ وهل في دول تانية عندها بنوك للزيت؟ شو شكله هذا البنك؟ كيف بيكون؟
1: نعم نعم صحيح، هذا هو أهم يعني دعامة اقتصادية وطنية لقطاع الزيتون. هناك طبعا في عنا نحن نتعلم من تونس، يعني إذا كنا نحن بالصف الأول الابتدائي في المدارس فإن تونس هي محاضر جامعي، هي أستاذ جامعي في مجال الزيتون، مع إنه بنحط 20 خط تحت إنه مزارعنا المواطن البسيط الفلاح لربما هو الأفضل في الوسط العربي كله. يعني المزارع البسيط عنا إمكانياته وفهمه ووعيه لا يقارن بأي آخر، لكن مع الأسف على المستويات العليا لما بنشوف التنظيم نحن لا نرتقي إليهم نهائيا. بنك الزيت هو عبارة عن خزانات تكون موجودة عندنا في يعني تابعة لإحدى الدوائر الحكومية في تونس تحت مظلة مجلس الزيتون التونسي اللي بسموه الديوان الوطني لزيت الزيتون. إحنا الآن بدنا نعرف شغلة، إحنا بسبب تغيرات المناخ أصبحت المعاومة شديدة. سابقا كانت يعني معاومة لحد قبل سنة 2000، المعاومة سنة لا، لكن السنتين مع بعض يشكل مجموع معين. الآن بدنا نعرف إنه إحنا في آخر 10 سنين في عنا 3 مواسم جاءت ممتازة جدا. عام 2019 كان في عنا إنتاجية كانت 39,609 طن، هذه طبعا كثير جدا، يعني المتوسط 22,000 طن لآخر 10 سنوات، يعني كان في عنا زيادة من 22,039 ل40,000، كان في عنا 18,000 طن زيادة. في عنا عام 2022 كانت عنا إنتاجية مقدارها 36,300 طن، برضو كمان كذا. وعام طبعا 2019 و2022 الضفة مع غزة. أما فيما يتعلق بسنة 2024 فكانت بالنسبة للضفة لوحدها أنتجت 27,300 طن. إذا هنا عندنا هذا الفائض أين يذهب؟ يذهب بإغراق في السوق، أسعار متدنية، وصل سعر كيلو الزيت سنة 2019 بعد انتهاء الموسم وبعد ما تشبعت التجار وأخذ احتياجتهم نزل إلى 14 شيكل. هذا الكلام شيء
0: يعني بنك الزيت هو هدفه الحفاظ على سعر الزيت ما ينزل لمستويات كبيرة ولا شو بالضبط؟ يعني هو البنك هو زي بنك الفائض الموجود في البلد بيحتفظ فيه، ولما مثلا مش عارفة أنا شو الهدف، يعني أنا بحتفظ في الزيت.
1: خلينا نكمل والآن في عنا كمان مقابلة من 3 سنوات سنة 2018 كان في عنا إنتاجية 14,740 طن، وكان في عنا و2023 كانت عنا 10,400 طن، و2025 اللي هو الموسم اللي احنا ما زلنا نعيش في ظلاله وتأثيره كان عندنا 7,300 طن. في عندنا تهريب، في عندنا غش، في عندنا خداع،
0: عم يتضاءل الكميات، بتتضاءل وبتتراجع.
1: أيوة. إذا معناته بنك الزيت هو السنة اللي بيكون فيها فائض يحتفظ فيها للسنة اللي بيكون في عندنا فيها شح، بحيث يحافظ على منع التهريب، منع الغش، منع يعني إيجاد توفير سلعة مناسبة للناس. والأهم من هذا كله إنه قدرتنا إحنا على التخزين في بيوتنا لا نستطيع أن نحافظ على الزيت وجودته، بينما لما يكون محفوظ في خزانات رئيسية ستيل شيء معين لتابع لجهة معينة فهذا الزيت ممكن الحفاظ عليه لأكثر من سنة أو سنتين، كما هو إذا محافظ على الجودة، محافظ على الأسعار.
0: يعني المزارع العادي عنده كم
1: قومي.
0: عشان أفهم والمستمعين يفهموا، المزارع اللي عنده فائض ممكن يحطه في هذا البنك، في الدول الثانية بيحطه في هذا البنك، يعني في أشياء خاصة، يعني في مكان خاص، مش إنه مختلط مع غيره. يعني كمان تعرف الواحد بحب من زيته،
1: ممكن أصحك التجربة التونسية
0: ببساطة بسرعة لو سمحت.
1: الآن في أمام المزارع خيارات. هذا البنك أولا طبعا تونس إشي رائد جدا في لما بصير في السوق في عنا الذروة بيطلبوا من المزارعين يجوا يحفظوا زيتهم مقابل يأخذوا فلوس، مش يدفعوا، انتبهين، يأخذ ولا يدفع. يعني يسمح للمزارع التونسي انه يحط زيت، كل طن زيت بيحتفظ فيه لمدة 13 في هذه الخزانات بيأخذ عليه 330 دينار تونسي، يعني 330 شيكل تقريبا. اذا ما عالته الدولة مقابل انه يخزن في وقت الضرورة بتعطيه ما بتأخذ منه. المزارع مخير إما أن يحتفظ في زيته إله في الخزانات تبعت الدولة، أما أن يبيعه للدولة في تونس، بيشتريه وبيشتروه بسعر أفضل من سعر السوق أو سعر المعاصر مشان تسجيع كذا. لأنه في نفس الوقت في تونس بنك الزيت هو من يبيع لكل المواطنين بسعر موحد ومدعوم، سعر موحد ومدعوم. ليش؟ لأنه الشركات بدها تصدر للخارج، الشركات بتصدر الخارج مقابل انه مقابل كل 100 طن بتصدرها خارج في نسبه معينه، لا اعلم قديش بالضبط، 1% 2% 3%، انه لازم يبيعه للدوله لمجلس الزيت سعر مخفض جدا بحيث انه مشان يوصل للمزارع، بحيث انه مثلا في تونس سعر المواصل من الزيت من بنك الزيت هو 7 دنانير تونسي، 7 شيكل.
0: يعني التنظيم، يعني هو كمان هذا تنظيم على مدار السنة لزيت الزيتون المتوفر في هذا البنك، تنظيم.
1: نعم.
0: والحفاظ على الأسعار تكون وسطية كمان، مش ترتفع لشكل كبير ولا تنخفض بشكل كبير، والمحافظة على هاي السلعة والاحتفاظ بقيمتها الغذائية والعلاجية كمان باعتبار أنه طريقة التخزين جيدة.
1: كمان مخزون وطني كام غذائي
0: طبعا، أكيد مخزون وطني غذائي وعلاجي. طيب أستاذ فياض، عنا شو العوائق؟ أنتوا وصلكم فترة بتحاولوا تعملوا هذا البنك، إيش اللي بصير؟
1: نسعى ونحن نحاول.
0: طيب شو المانع؟
1: أثناء فترة وجود أخونا محمد الشايك رئيس وزراء أوعس إلى وزير الزراعة في حينه أنه على أساس أنه لإنشاء بنك الزيت. طبعا من ناحية إحنا يعني إحنا كشعب فلسطيني الحمد لله قادرين إنه المخرجات اللي بدنا إياها نطلعها من خلال الاجتماع. طبعا تم عقد اجتماع، لكن من دعي لذلك الاجتماع وكنت أنا أحدهم، من دعي لذلك الاجتماع كلهم كانوا ضد فكرة إنشاء بنك الزيت. يعني من تم الدعوة منتقى، لأنه أصحاب الشركات الكبيرة ليس من أصحاب إقامة بنك زيت، مع أنه هو بالفعل حقيقة هم اللي أكثر.
0: بس يفترض أنه ما تنأخذ، يعني لازم تقاس حجم، يعني يقاس بحسب قديش بيخدم الدولة وبيخدم المزارع والوطن، مش الشركات، يعني
1: المزارع الفلاح.
0: يعني أنا مش للتجار كمان بدي أخدمهم،
1: وليس التجار، يعني الاجتماع الذي تم في حين وقبل سبع سنوات بالضبط الآن لم يدع إليه ولا مزارع قطعيا.
0: المفروض النظر طبعا
1: في هذا الموضوع من أعلى المستويات، لأنه هذا موضوع وطني وليس موضوع شخصي.
0: مكلف يعني مكلف إنشاء بنك للزيت برأيكم؟
1: نبني عمارة، نبدأ بالأساس. لو بدأنا بألف طن، لو بدأنا بخمسمائة طن ليكون في هناك بداية، لأنه إحنا في عنا إحنا معدل احتياجنا حاليا للزيت هو 19,000 طن، بما أنه إحنا عنا المتوسط تبع الإنتاجية هو 22,000 طن، ليكون في عنا في البداية فائض، يعني بنك زيت يستوعب على مدار 5-6 سنوات إنشاؤه ل3,000 طن فرضا على سبيل.
0: إنشاء هذا البنك سواء لألف طن ولا لألفين مكلف ولا ممكن استيعابه؟ يعني
1: هو ليس مكلف، يعني هو عبارة عن خزانات. يعني إحنا بنعرف إنه في عنا أكثر من شركة، هنا عنا فلسطين في عنا إحدى الشركات بالتنسيق مع USAID من خلال إحدى المشاريع معينة حصلت على خزانات ب1,200 طن، شركة خاصة عنا في هون موجودة عن فلسطين، وفي شركة أخرى كانت عندها 700 طن، وثم لم محتاجتهنش باعته، في عند شركة تانية عندها 700 طن. لذلك يعني ممكن
0: الدولة إنها ترعى طبعا
1: أخت نجوى. ممكن كبداية أن يتم التعاقد ما بين الحكومة وما بين بعض الشركات اللي عندها فائض في خزاناتها، يعني الشركة اللي عندها 1200 طن للتخزين وهي لا تستخدمها نهائيا، ليش ما يتم التعاقد معها على سبيل المثال إنه استخدام 500 طن من هذه الخزانات لصالحهم قبل أن يبدأوا. ثانيا دولي المشاريع اللي بتيجي عنا سواء من UNDP أو من الفاو أو من أوكسفام كذا، وما المانع أن يكون مثلا نصف من هذه المشاريع على شكل خطة دولية، 5% 10% منها مشان إنشاء بنك زيت. ليس المبلغ الكبير، إحنا ما بنحكي عن ملايين، يعني مبلغ بسيط 2-3 ملايين ممكن تكون البداية لإنشاء بنك الزيت.
0: يعني إن شاء الله دعواتكم تستجاب، لازم يعني تحاولوا تطرقوا الأبواب كل سنة على ما يبدو، مع كل حكومة لازم طرق الأبواب وفتح باب النقاش في إنشاء بنك للزيت الفلسطيني لحماية أولا الزيت الفلسطيني من التهريب والغش والتلاعب بالأسعار ولفائدة المزارع. شكرا جزيلا لك أستاذ فياض على الحديث عن هذا الموضوع، واخترتنا في رأي الحديث عن هذا الموضوع المهم للغاية، وبتمنى أنه يستجيبوا لدعواتكم.
1: شكرا لك
0: يا الله يسعد صباحك. شكرا.
2: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة. جاهزين للحلو اللي عن جد بستاهل؟ من قلب نابلس البوظة الشامية جيتكم على نابلس إكسبو 2026 في بيت إيبا. بوظتنا الشامية الأصيلة، طعم غني، نكهات مميزة وجودة بتخليك تقول هي البوظة. وكمان عنا حلاوة الجبن الشامية، طعمها الخاص وحكايتها المميزة، والبوظة الشامية أول من قدمها. ومش بس هيك، عنا كمان حلويات شرقية وغربية وأصناف بتناسب كل الأذواق. نستناكم في نابلس إكسبو 2026 بيت إيبا. ولما تشتاقوا للطعم الأصيل زورونا في محلنا الرئيسي بنابلس، شارع رفيدي الرئيسي بالقرب من مفرق شارع 15. البوظة الشامية بإدارة أحمد جوري. البوظة الشامية، المذاق الشامي الأصيل.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا. بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة.

0: أحلى صباح لمستمعينا من إحنا زائد الشيني إكسترا الزغلول. لكم صباح من منتجات الضيافة والجنيدي، من بن زحيمان وشوكولاتة زحيمان، من بنك القاهرة عمان، ومن البريق سمارت.
1: يا حب جوا الروح.
0: صباح الفل لمنار ولجوزها الغالي محمود وبنات المشغل بيان ومها وفطور منتجات الجنيدي. صحة وهنا على اللبن والجبن والحمص. أنا أفترض والمتبل. مبروك جدا للعرسان براء عرسان مناسبة الخطوبة، وبدهم حلوان يا طلال زيتاوي. يطالب يا براء بحلوان من شوكولاتة زحيمان، دبر حالك. عصام بيقول بدنا منتج من البريق ينظف الأخلاق السيئة اللي عند البعض، يا ريت. تهنئة لبنت الأخت سعاد التكروري بخطوبتها مبارح، وإن شاء الله حياة سعيدة يا أبو سامر إلها ولكل الخاطبين جديد. البنت الغالية مال الشام اليوم أول يوم بالصف الأول، أبو رضا فارس أبوها بيقول فرحتي لا توصف. رؤوف فارس والدها إن شاء الله يا رب الله خلي لك إياها، مال الشام مسميها مال الشام، حلو مال الشام، يلا تعالي، حلو الاسم مبتكر.

0: سامح بيقول عن المدام تبعته نافضة إيديها منه، نافضة إيديها، تعرفوا بيحكي بس ما بينفذ. شو يعني هاي تفسيرها؟ محمد سمحان صباح الفل، أهلا وسهلا بأبو جواد، بيقول عأيامهم ما كان في لانش بوكس وتنوع بالمأكولات ياخدوها على المدارس، هالسندويش اللي بالكيس كان بيقول بالفرصة نلاقيها مفتتة. الحمد لله احنا ما بنحكي على زمان زمان، اللانش بوكس اليوم اللي فيه فريسكو سندويش التل لبني. ألف ألف مبروك لابن أخوها لست إمرواد براء والأنسي مروة، أحلى عرسان بالخطوبة، ريتو ألف مبارك. أحد جميل يا يوسف اللي بتابعنا من السويد، اليوم إجازة عندهم طبعا. ناصر شلبي صباح الورد، من قلب الأسد أسعد أبو الرمان، صباح الورد لكل حدا اسمه أسعد يا أيمن عابد. إن شاء الله كل الأيام نلتقي وكل الأيام تكون جميلة وحلوة، مش بغض النظر شو اسم اليوم يا سندس. طيب فائدة غانم ما سمعت الرسالة الأولى ولا الصبايا في مشغل طارق العزموت سمعوها، صباح الورد إلاش الصبايا ولا طارق نفسه، هيك منيح يا فائدة. السوشيال ميديا أبرز الأخبار والفيديوهات والقصص التي ركزت عليها منصات التواصل والناس على المنصات للأحد للأحد. أكيد بعض المشاهد من بعض المناطق في الضفة لهجمات المستوطنين كانت حاضرة وكانت بارزة، الصحفيين عم بيحاولوا يوثقوا والمواطنين كمان بيحاولوا يوثقوا كل اعتداء ينفذ من قبل المستوطنين. المغير كان اسمها موجود ويتصدر المشهد، المغير وترمس عيا،
1: فلسطين وإنا لله وإلا إليه راجعون،
0: شهيدان برصاص الاحتلال ليلة الخميس الماضي، فتى وشاب 19 عاما نتيجة هجمات المستوطنين على المغير التي تحاصر وتهاجم. في فيديو كمان كان على المنصات حاصل على مشاهدات عالية لطفل من غزة ينهار باكيا عند قبر والدته التي ارتقت في حرب الإبادة،
2: ودائما بالدعاء يرعاها، اللهم بلغ أمي دعائي وسلام يسمى السلام وشيخة وسياخلا، اللهم بجعل أمي سيدة من سيدات أهل الجنة.
0: إن شاء الله أمك من أهل الجنة ويعاقب الفعلة. الأسبوع الماضي كمان انتشرت صورة لهذه السيدة وهي سماح مرع العرابيد الخالدي، زوجة الضابط في جهاز الأمن الداخلي في غزة معين العرابيد الذي قامت قوات خاصة من جيش الاحتلال باختطافه من منزله في المدينة في عملية تم طبعا الحديث عنها بشكل واسع. الصورة انتشرت بسبب قصة هذه الشهيدة إذ تصدت برفقة اثنين من أبنائها لقوة الاحتلال الخاصة التي اقتحمت المنزل وحاولت أن توفر الغطاء لانسحاب زوجها من المكان، لكنها استشهدت وأصيب اثنان من أولادها، وطبعا كانت تحضر في ذلك اليوم لحفل زفاف ابنها عبيدة. هذه هي الصورة، صورة سماح مرعي العرابيد الشهيدة. أديداس تثير موجة غضب عالمية ودعوات لمقاطعتها بعد أن استعانت بجندي من جيش الاحتلال مبتور الساق من أجل الترويج لخدمة مخصصة لديها لمبتوري الأطراف، بمعنى للي بدهم يشتروا بس فرد واحد من الحذاء. انتشار واسع كان للصورة وللقصة على مستوى العالم زي ما حكيت لكم، وهناك دعوات لمقاطعة الشركة. هذا هو الجندي الذي استعانت به، جندي سابق طبعا. ثم برزت إلى السطح قصة الحادثة التي تم توثيقها لمجموعة من المواطنين يعتدون على هذا الرجل خلال بيعه في الشارع ومع طفلته الصغيرة، انهالوا عليه بالضرب أمام بنته الصغيرة وهي معه، وهذا ما أثار غضب المتابعين والمشاهدين على المنصات، وقامت الشرطة باعتقالهم. في بيت لحم طبعا الفيديو كان. المنشور الذي قام بنشره ليونيل ميسي مساء الاثنين الماضي وأعلن فيه اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب الأرجنتين وقع كالقنبلة على المنصات الدولية المختلفة والمنصات الرياضية في العالم، وكان من أكثر المنشورات إعادة للنشر الأسبوع الماضي.
3: اعتزل دوليا ومش هيلعب مع الأرجنتين تاني.
4: إيه مش هيلعب مع الأرجنتين تاني؟ وما هشجع مين في كأس العالم؟
3: شجع بقى كرواتيا ولا برازيل؟
4: كرواتيا؟ أنت بتتكلم إزاي ياض؟ أنت اتجننت؟ ميسي اعتزل دوليا؟ صدق أنا كنت حاسسها، بقالي كم يوم بحلم بكوابيس.
0: طبعا التفاعل كان واسع على الاعتزال كما تشاهدون، آلاف مؤلفة من الرياضيين والمتابعين والجماهير في العالم التي علقت على الموضوع.
4: مش هتفرج على كوره تاني؟
3: خلاص يا اسطى.
4: يعني ايه؟ يعني
0: لكن هناك طفله خطفت القلوب على المنصات وهي تبكي ايضا بسبب قرار اعتزال ميسي. تقولها إمها كبر بالسن بده يرتاح، بتقولها خليهم يعطوه كم من يوم راحة، يعني يرتاح بس يرجع يلعب. عموما هذه الطفلة وهذا الفيديو حصد ملايين المشاهدات في يومين. في فرنسا حملة قامت بها وبتنفيذها ناشطات فرنسيات بارتداء الحجاب أمام الكاميرات، وذلك احتجاجا على مقترحات يمينية متطرفة بفرنسا. المقترحات تتمثل بمعاقبة النساء المحجبات بفرض غرامة عليهن في فرنسا. لقى استجابة واسعة وكبيرة من نساء فرنسيات وناشطات للتضامن مع المحجبات والمسلمات في البلاد. آخر قصة معنا هي لطفل يمني عادي وبسيط عمره 12 سنة وبيبيع على بسطة، لكن حياته انقلبت كليا بعد انتشار فيديو على المنصات له، والسبب ما شاء الله لون عيونه.
5: ها؟ ما شاء الله تبارك الله. اسمك؟ يعني كلهم عيونه ما قدر.
0: أنا مش فاهمة عليهم شو بيحكوا، أكيد اللهجة اليمنية صعبة أو بعض المناطق، لكن بالصدفة شافوه صوروه فكان هو حديث المنصات وانشهر، وما شاء الله لون عيونه مش عارف بحر سماء، لون أزرق غريب على الآخر. وأعتقد شفتوا الفيديو
6: بيبيع هو جالس أغراض هذا الطفل، فصوروا ونشر الفيديو وعلق على عيون الولد اللي هي مميزة بدرجة زراقها ما شاء الله يعني. وانفجرت السوشيال ميديا، أكثر من 30 مليون مشاهدة، 700 ألف تفاعل على الفيديو. كل هذا حول الطفل لنجم، فقام فتح حساب على فيسبوك وصار جامع عليه أكثر من 100 ألف متابع، وبدأت
0: سبحان الله
6: على عروض إعلانية، رعايات من تجار.

0: صار نجم بالسهل. الله بحبه اختاره. يقال انه منطقتهم فيها عيون مميزة، المنطقة اللي فيها الولد هيك سمعت. الله الله، لو شوف عيونك يا سلام، انت مش بتصير نجم اعلانات.
1: دي شتيمة زي ابو ريالة.
0: لا لسه ما حكينا.

اهلا بام عبيده. صباح الورد يا ياسر. بدايه اسبوع جميله لإلك ولام ادهم ومعتمرين بيت الله، ان شاء الله يرجعوا بالسلامه يا ادهم الجاسر. شفت بنت صغيري كمان قدام الكعبة قاعدة بتدعي يا رب عماتي يخسوا، يا رب عماتي يضعفوا. فكنوا عماتها قالت لها ادعي لنا نخس. يا عمي الدعاء منيح بس بدك كمان إرادة، بدك تتحرك نحو تحقيق الأهداف، ما تكتفي يا رب يا رب يا رب.

0: صحة وهنا يا سارة على فنجان القهوة اللي عم تشربوه، وأكيد بيكون من منتجات زحيمان. في هيل كتير ولا شوي؟ أم حسن قلود أهلا وسهلا. أبو عز الدين أحمر وصباح الورد يا صباح، شكرا على الكلام اللطيف. صبحولنا على البطبوط أبو يامن واحكي له يركز بشغله. طيب ممكن نعرف اللي بعت للبطبوط أبو يامن شو اسمه؟ نورة يا أم الصادق. أبو مازن قرأنا رسالتك الأولى، بتمنى أنه يعني تكتفي برسالة واحدة، مش معقول كل شوي أنت تبعت لنا نفس الرسالة. مبروك لأم سالي. مين اللي خطبت لابنها؟ يسعد صباحها من أبو مازن، إن شاء الله ألف مبروك. مش فاهم عليك. لما قلبي ما من دون سؤال حبيبي. أما أحمد الجاسر فبصبح عليك يا طارق أبو القاسم ومحمود طحنات وعمار الكيلاني، نيالكم. عماد رعد، أنا عارف لازم نكتب اسمك بالعربي يا عماد. أحلى كاسة شاي الضيافة مع شاي النعنع يا مصطفى، غير شكل يا عمي، رايقة فيش ولاد. أنس رداد بقول لك يا عزام مش ناسيك، بس ينزل العناب بعمل حسابك، لا تضل تسأل. أوكي. صباح لعائشة ونايفة وفاطمة وعيوش، ليش تأخرتي؟ الرسالة ما بعرف من مين. صحة وهنا على لبنة الجنيدي مع زيت زيتون كثير. عمال توت من أبو قصي من كفر اللبن، صباح الورد يا أبو الورد. تحية لجروب أصدقاء للأبد ومبارك لصديق أشرف مخلوف زفاف ابنه إسلام، ألف ألف مبروك لأشرف، سلمونا عليه وباركوله يا أبو أحمد. كيفك يا علاء ياسين؟ عدنان الشعيبي شلونك؟ وجدان بتشكر حنين على كاسة شاي النعنع الضيافة، يا سلام يا سلام، كأنه أشهر نوع شاي صار بين المستمعين. صباحك مميز يا أبو يامن أبو إدريس. أبو جمال بيصب عليكم جميعا، شكرا يا أبو جمال. ام يسري الغاليه، يا ام يسري بدها تنزل ام يسري على فلسطين، اهلا وسهلا فيها، زمان عنها وما تواصلت معنا من زمان. يا ام رواد سلمي لي عليها وان شاء الله راح تنور ام صفا وفلسطين كلها.
1: اهلا وسهلا.
0: اليوم غداها رز الضيافه وتونه الضيافه

0: أبو علي ذياب صبح زعلان, يقول صباح المدارس والأزمات وخراب الديار. تفاءلوا بالخير تجدوه.
1: أيوة.
0: إيهاب شهوان, أنت يا إيهاب, طب ليه مش محطوط اسمك؟
1: روح.
0: عن جد روح. عن جد روح. ليث العوري صباح الفل. سامح زايد عنده شكوى لبنز حمان, بيقول احنا بنجيب لوقية على الشغل بتخلص بنفس اليوم. صدقني اللي ابعتها للشباب في زحمان, وهاي رقم حميد ها, وهاي منصور له الرسالة. شو بتفكر احنا هون على خط النار. صباح الورد يا مريومة الجميلة الرقيقة الناعمة. أدهم الجاسر مش سامع السلام, عيد الحلقة بس تخلص لما ينزلوها على الموقع, عيد الحلقة واسمع السلام, أما أنا كل شوي أعيد الرسالة مش منطق.
1: أيوة.
0: هيثم صقر صباح الورد لإلك ولأمير الطاهر ومنجرة مرعي. سندس يا أنس رداد بدها كمان عناب, إذا عندك بدك تصدر للمستمعين بليز. طيب ليث العوري بصبح على الحج أبو عنان اللي شغال بأريحة, إن شاء الله يكون على السماع. منار بتقولي شو رأيك تضلي مداومة وعلى الهوى لبين ما يخلصوا همي شغل للساعة مش عارفة أي ساعة, يعني أضل على الهوى. مقاطعة أخذ رايا وأريح الزملاء. شكرا يا محمد. إيهاب شهوان بوجو بحكي بجوز اللي بغار مني سلام حذف اسمه. بتغار منه؟ قديش بتغار منه؟
2: أنا المخ وأنت العضلات.
3: أوه صح,
2: يعني لو نختلف أنا وأنت أبقى أنا ضعيف.
3: أيوة.
2: وأنت حمار.
0: عجبك هيك يا إيهاب, أنت مبسوط هيك؟
4: بكفاية علي
0: أحمد الصباح, بيقول لك يا عزام لما تروح عند أنس رداد علشان العناب خد معك أحمد الصباح لما يستوي العناب. أوكي, اندلينا على أنس, بحبوا العناب كتير. لحق حالك, أعطينا إحداثيات المنزل لو سمحت. أو المزرعة أو الشجرة, أعطينا إحداثيات الشجرة. أنا بقول شكرا يا أبو وسيم. خولة عبد الدايم هلا, والله يا رب الله يفكها على ويفرجها على كل شعبنا مش بس الأسرة, وعلينا يا رب. إياد بيقول ممكن بالأخبار تخبرونا عن وضع الجسر وكيف الأمور ماشي فيه وبالأخص للمغتربين. لما بيكون في خبر يا إياد بنحكي لكم, بس طالما ما في إشي جديد فبيكون الوضع سالك. لما تصير في مشكلة أكيد الأخبار بتحكي فيها. صباح الخير لأبو العباس الغالي ومشغل عدنان حسيبة الغالي, ولا أبو رياض بيقول لك محمد التهي بشغلك وروح على مكتبك لو سمحت لأنك معطل عليهم الشغل. شكرا يا منصور على الوردات. علي ماضي بيقول مبروك تعثر النادي التنكي أمام عقدتهم في الدوري الإسباني ريال بيتيس. لا لو سمحت أبو أحمد الطوفان قادم. وللطوفان بسموه الطوفان. رامز عبد الباقي بيقول كمان يا أنس رداد يعمل حسابه في العناب, والله شايفتكم كتيرته. أنا بقول يا أنس تعمل السياج على الشجرة أو الشجر اللي عندك العناب سيجو، لأنه كتار اللي ما شاء الله حبابين العناب. نشكركم كلكم لأنكم كنتوا معنا. ولا لسه بدري؟ لسه. أدهم الجاسر بعت لنا صورة لإله ولا أمير فرحات مفرجيها للحج أم وليد، حكيت له عن أمير الله يكرمه، فكرته الله يكرمه مش الله يكرمه مفكرته المرحوم أبو الوليد.
1: عزا ياني كرود كل عزا يكون الثاني كرد
0: مفكرته جوزها يعني هي اللي متوفي الله يرحمه طب هلأ سؤال، مين أدهم ومين أمير؟ الأمير الأسود ولا اللون الثاني؟
3: أنا ما أعرفش يا ستان أنا ما أعرف أقول على طول
0: والله أنس بقولكم بتشرفوه كلكم تاكلوا عناب، بس يستوي بس يستوي بحكي لكم. علي ماضي بيسأل وين حرامية التين أو حرام التين تحديدا؟ حرام التين؟ في التين
4: بقعد محترم
5: سوري
4: ولا بكحشك من داري.
0: حرام التين تحت التينة، بتلاقي الساعة 6:30 الصبح حوالين التينة كمان، لا يعني حرامي بس يعني شو مزاج ما بياكل التين في أي ساعة لازم ياكلوا على الندى على البراد، تنهر ويتحفتل حوالين كل شجرة بشوفها.
4: نشيت أمكي نشيت أمكي يوم ضلت تتحفتل حوالين ها قالوا خذكي نشيتي
0: أحسن ما تتحفتل حوالين شجرة التين
6: ما يروح بأمر الحب حوصان.
0: امرواد بتقول إن أول مرة سلام بحكي لي لسه بدري، لا ما حكى، أنا طلعت على الساعة شفتها بدري اللهم لا حسد. سندس بتقولي شو عاملي ماسك لوجهك؟ والله ما بعمل ولا إشي لوجهي، وهي كسرت الهاء وعندي كسل في الاعتناء بالبشرة، كسل مش عادي يعني منيح
4: بدي هدول براطم كيف الشبرية بفرمهم، هدول براطم كيف بشوح
0: روح غيران روح بالغير اللي انت فيها. أنا إذا بحط كريم مرطب بعتبر حالي منجز الموضوع، بس هذا من ذوقك ومن وجهك الجميل عيونك الحلوين. عدنان حسيبة جاي ولد على الحياة ولسه مش محل الشباب، له يا عدنان هلأ منقول لك وين تحليهم. هلأ انت يا أدهم بدي أنا بتعرف شو أفاجئك، انت اللي مبين أكبر من أمير فريحات، يعني انت هو مبين اصغر منك ما شاء الله هيك شلبي ان شاء الله يا خولة، ان شاء الله تكون ان شاء الله تفرحي يا رب. غادة غادة يسعد صباحة. آيات رمضان بتقول لا تخلصوا بدري، لسه مش مخلصة شغلها وترتيب، لأنه هي بتتشجع في أحلى صباح، فلو سمحت أجل البرنامج تخليصه نهايته لبين ما تخلص آيات، لسه عندها جلي.
7: دخل خرقة خرقة دخل خرقة خرقة دخل دخل خرقة.
0: طب خلص خلص المهم يا آيات انتي بتجلي بإيديكي ولا بالجلاية؟ إذا بإيديكي فأكيد سائل الجلي سمارت، وإذا كان بالجلاية فكمان عملولك من البريق منظف وملح للجلاية ومكعب. صحة وهنا اللي أفطروا في أحلى صباح وإحنا نازلين حكي حكي وبرم برم، لا أفطرنا ولا تغدينا يا حرام، صحن لبنة صحن حمص إكسترا ومقطعين جبنة بيضة وغاليينها يا سلام، وجايبين كعك القدس بيعملوا سندويشات صحة وهنا. هاي منتجات الجنيدي تهديكم الصباح الحلو. والله يا أبو جواد أنت عليك أسئلة. كلور دولفين ما بنستعمله للبشرة إلا إذا أنت بدك تجربه.
5: بحياتك شعر وداني لو سمحت.
0: شكرا يا منار زكريا حبيبة قلبي. أنتوا الأمارات. طلع حاططين كمان جنبه حمص صحن وعليه لحمة. من وين جبتوا هاي اللحمة على الفطور؟ بقول لك جبتها من الزغلول. أطيب لحمة، أطرى لحمة، ألطف لحمة، أزكى لحمة، سواء مشوية أو خضرة. هيك بسموها خضرة صح؟ اللحمة اللي مش بتروح تشتريها بقول لك جبت لحمة خضرة لونها مش أخضر. والله غيران يا ام رواد وسندس. سلام غيران. غيران اليوم كتير وادهم الجاسر هلا بدنا نخليه غار. صباح الوردي هديل. ايات عندها جلايه معناها بدنا نخلص بسرعه لانه الجلايه اكيد خلصت بدها ترتب بسرعه. وتعمل فنجان قهوه وتمخمخ عليه. سامح كمان روح اعمل يعني ما تستخسروا في حالكم وقية قهوة كل يوم. زحمان قهوة شوكولاتة وهو في الإكسبو راعي الضيافة في إكسبو نابلس. صباحك يا محمد انت والمتابع الجديد أبو رياض. انتوا الأحلى يا منى. محمد شلاتوي سلامات بشولات. ام عبيده بسام صبحت ما شاء الله عنها تسمع فينا وخلصت كل شغلها وعامله كاسه قهوه الزحمان مش فنجان كاسه. على طاوله السفره اللي حاطين عليها الفطور لمحت اشي زي سلطه الذره. عاملين هم ذره وحاطين عليها اشياء وخضار ذرة الضيافة الذهبية من شركة مجمع سيلة الظهر. فطور غني بالبروتين. أبو رياض بنحكي لمحمد أنا البيك بوس وبقدرش يبعد عنك لأني بقنع فيه يتجوز وأنت اقنعي كمان. أنت شو بدك فيه؟ خليه عزابي أحسن لك. لما يتجوز ببلش إيش؟ ما يرد على التليفونات يتحجج لك. لا خليه عزابي. لا شي يا محمد رد على البيج بوس تبعك. الشيني إكسترا ل29/9 عرض جديد بدأ مع بداية الشهر هذا. عرض على عشرات الأصناف بأقل الأسعار والكل ربحان بكل الفروع.
8: انا واخدش الدنيا
9: يا ريتك تبقى جاكسون
10: يا ريت نبوس مادونيا.
8: انا عايز بس.
0: بنك القاهره عمان بهديكم احلى تحيات مغلفه بالمصاري. كتير مصاري كتير كتير كتير. صحه وهنا سندوس وامرواد اللي ما بشبعوا من الكوفي القهوه. سيده اللقاءات والله سيده الصباحات والمساءات.

حكينا كل رعاة البرنامج صح؟ ما قصرنا بحدا ما شاء الله عنهم، كل الرعاة منحبهم. حميد من بنز حمان بيضحك على رسالة سامح اللي هو كل يوم بيشتري وقية وبتخلص بنفس اليوم، بس بعت لي ضحكة يعني وصلت الرسالة يا سامح. شكرا فادي ماضي، شكرا سلام الأطرش، وأنا نجوى الحمدان. صرنا كل شوي بقول كل يوم صرنا نتمدد أكثر في البرنامج، ما بصير ما بصير ما بصير. يا صبابين الشاي، شاي الضيافة، صحة وهنا، تذكرونا بكاسة.

0: الساعة الآن 11 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. قوات الاحتلال تواصل لليوم 332 على التوالي خرق اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار هدم المنازل والمنشآت واستهداف مناطق مختلفة من القطاع. نحو 846 ألف طالب وطالبة يلتحقون بمدارس الضفة الغربية اليوم إذعانا بانطلاق العام الدراسي 2026-2027 موزعين على 2537 مدرسة حكومية وخاصة ومدارس الوكالة، وبإشراف نحو 54 ألف معلم ومعلمة. قوات الاحتلال والمستوطنين تواصل حصار 3 منازل في بلدة قسرة جنوب نابلس لليوم 29 على التوالي، ليحرم معلمة وطفلتين من الالتحاق بالمدرسة ورياض الأطفال. وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن كفير يتوعد بعدم التراجع عن خطة تطهير عرقي تحدث عنها قبل أيام، وقال إنها تقوم على تهجير نحو 1 مليون فلسطيني من قطاع غزة خلال 7 سنوات. استشهاد سيدتين وإصابة 6 أشخاص آخرين بغارة إسرائيلية على منزل في بلدة عرب صليم بقضاء النبطية جنوب لبنان، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. ثوران بركان في أندونيسيا تسبب في تعليق مئات الرحلات الجوية في مطار جاكرتا الرئيسي اليوم بعدما توقفت بعض الأنشطة المدرسية ورحلات الصيد. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صيفيا عاديا غائما جزئيا إلى صافا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط

0: دراسي ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي بالبي نبتكر لتكون تجربتك أسهل
1: أنا أريد
2: أنت أريد
3: هو أريد
4: وهي أريد
5: أنا أريد
1: أريد طور عالمك

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: يكرس الإدراج التاريخي لشركة سبيس إكس في بورصة ناسداك مرحلة جديدة في الأسواق المالية العالمية، حيث يرسخ الموقع الصداري لملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك على عرش أثرى أثرياء العالم، ويضعه في مستويات غير مسبوقة من النفوذ المالي والتقني. وتشير البيانات المالية الصادرة إلى أن القيمة السوقية لشركة سبيس إكس استقرت في نطاق يزيد عن تريليون دولار. بعد أن قفزت ثروته إلى مليارات الدولارات عقب صعود شركته في سوق الرقائق، قرر تشو بيمينغ مؤسس ورئيس شركة سي إكس إم تي الصينية مكافأة موظفيه بطريقة غير مسبوقة عبر تخصيص أسهم تبلغ قيمتها نحو 5.6 مليارات دولار ضمن برنامج حوافز طويل الأجل، في خطوة تعكس احتدام المنافسة العالمية على استقطاب المواهب في قطاع أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: لا تهمل صحة أسنانك. تنظيف الأسنان ليس فقط من أجل ابتسامة جميلة، بل يساعد أيضا على الوقاية من التسوس ومشكلات اللثة. نظف أسنانك مرتين يوميا على الأقل بمعجون يحتوي على الفلورايد، واجعلها عادة لا تتنازل عنها.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز، من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليبي بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
2: يا أحلى منه.
1: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM، اجمعوا كل الأذواق.

0: Merci. Chocolat, merci. Merci.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إيسداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: بلدنا مليانة طاقات بتستحق الفرصة، منتجات، خدمات وحرف بإبداع فلسطيني ومنفتخر فيه. كل مرة بتختار المحلي انت بتدعم فكرة وبتشجع نجاح وبتساهم ببناء مستقبل أفضل.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
4: نحن معكم مع أحدث الأغاني العربية والغربية ودائما من رايا FM.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد، اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
5: يا أحلى منه.
4: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
0: الساعة الآن 12 ظهرا. كن على اطلاع دائم، موجز الأخبار من رايا اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. قوات الاحتلال تشن فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية، تخللتها إصابات واعتقالات. نحو 846 ألف طالب وطالبة يلتحقون بمدارس الضفة الغربية اليوم إذانا بانطلاق العام الدراسي 2026-2027، موزعين على 2537 مدرسة حكومية وخاصة ومدارس الوكالة، وبإشراف نحو 54 ألف معلم ومعلمة. قوات الاحتلال والمستوطنين تواصل حصار 3 منازل في بلدة قسرة جنوب نابلس لليوم 29 على التوالي، ليحرم معلمة وطفلتين من الالتحاق بالمدرسة ورياض الأطفال. وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن كفير يتوعد بعدم التراجع عن خطة تطهير عرقي تحدث عنها قبل أيام، وقال إنها تقوم على تهجير نحو 1 مليون فلسطيني من قطاع غزة خلال 7 سنوات. استشهاد سيدتين وإصابة 6 أشخاص آخرين بغارة إسرائيلية على منزل في بلدة عرب صليم بقضاء النبطية جنوب لبنان، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. ثوران بركان في أندونيسيا تسبب في تعليق مئات الرحلات الجوية في مطار جاكرتا الرئيسي اليوم بعدما توقفت بعض الأنشطة المدرسية ورحلات الصيد. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صيفيا عاديا غائما جزئيا إلى صافا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
3: انا اريد،
4: انت اريد،
3: هو اريد،
5: وهي اريد،
6: احنا اريد.
0: اريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل

0: هيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: أغنيات الزمن الجميل

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: في كتابها المعنون التمثيل البرلماني للأقليات السياسية المشرعون العرب الفلسطينيون في إسرائيل والصادر عام 24/20/1000 ميلادي، تطرح أسناف إكراف سؤالين مهمين: ماذا يحدث لصوت الناخب عندما يصل ممثله إلى البرلمان؟ وهل يتحول التصويت فعلا إلى تأثير سياسي أم لا؟ لينطلق الكتاب من خلال هذه الأسئلة لدراسة وتحليل تمثيل الأقلية العربية الفلسطينية داخل الكنيسة الإسرائيلي. وتتابع المؤلفة تطور مشاركة النواب العربي في الحياة البرلمانية لتحلل خطاباتهم ومواقفهم وطريقة تقديمهم لأنفسهم أمام الجمهور. ومن الناحية الانتخابية يسلط الكتاب الضوء على التحديات التي تواجه الأحزاب العربية، كيف تحافظ على هويتها السياسية وفي الوقت نفسه تحقق تأثيرا داخل نظام تهيمن عليه أحزاب إسرائيلية متطرفة. وتزداد أهمية المسألة في الانتخابات الحديثة، خصوصا انتخابات عام 21/20/1000 و22/20/1000 ميلادي، حيث أصبحت أصوات المواطنين العرب عنصرا قادرا على التأثير في موازين القوى وفرص تشكيل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. لكن الكتاب يلفت الانتباه إلى حقيقة أوسع: الانتخابات لا تنتهي عند إعلان النتائج فحسب، بل تنتهي مع عدد المقاعد الذي يحدد حجم وتأثير الحزب أو الأحزاب الفائزة. إذ تلعب التحالفات والقدرة على التفاوض والموقع داخل الخريطة الحزبية دورا حاسما. وهكذا يقدم الكتاب الانتخابات باعتبارها رحلة تبدأ من صندوق الاقتراع وصولا إلى النتائج النهائية المعلنة. لكن وقع هذه الانتخابات والكلام للكاتبة لا ينتهي أبدا. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: الجودة بتنعرف بالتجربة والثقة بتكبر مع كل مرة بنختار الصح. المنتج الوطني أثبت حضوره لأنه صنع بإتقان ووصل لكل بيت بثقة. خليه دايما من ضمن اختياراتك لأنه بيستحق.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
3: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

0: في النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية، تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على راية أف أم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم سيداتي سادتي، نرحب بكم في لقاء جديد مع الواحدة الإخبارية من راية أف أم، ونبدأ باستعراض أبرز العناوين. غزة تودع 100 شهيد على وقع خطة لمناطق تجريبية. الاحتلال يخطر بإزالة عشرات البيوت البلاستيكية عند مدخل الجلم. ترمس عيا تستقبل هكابي وإرهاب المستوطنين في قضية مدنية أمام محاكم أمريكية. العام الدراسي ينطلق، فهل من تحديات بخلاف الاحتلال والدوام والمناهج؟
0: الواحدة الإخبارية على راية أف أم.
1: سنكون وإياكم مع تفاصيل هذه الملفات، ولكن بعد موجز بأهم وآخر الأنباء.
2: مساء الخير رامي لك ولمستمعينا، وأهلا بكم. ارتفاع حصيلة حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 73,651 شهيدا، بالإضافة لأكثر من 174,590 جريحا. إصابة شاب برصاص الاحتلال الحي في مدينة جنين اليوم. بضغط أمريكي، بنيامين نتنياهو يصدر توجيهات بإخلاء عدد من البؤر والمواقع الاستيطانية التي أقيمت في المنطقة المصنفة باء من الضفة. استشهاد 4 أشخاص في غارات شنها جيش الاحتلال اليوم على عدد من البلدات في جنوب لبنان. ثوران بركان في إندونيسيا يتسبب في تعليق مئات الرحلات الجوية في مطار جاكرتا الرئيسي اليوم بعد توقف الأنشطة المدرسية ورحلات الصيد. قرار خفض سعر البنزين في إسرائيل بمقدار نصف شيكل للتر يدخل اليوم حيز التنفيذ. ارتفاع سعر الديزل في أمريكا مسجلا مستوى قياسي بلغ أكثر من 5 دولارات للجالون الواحد، وإيران تعلن عن تسجيل معدل تضخم تجاوز 84% للمرة الثالثة على التوالي، التي يتجاوز فيها مستوى التضخم في البلاد حاجز 80%. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت مناطق حدودية بين نيبال والصين إلى أكثر من 1375 قتيلا. الفاو تعلن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية خلال الشهر الماضي لأعلى مستوياتها منذ نحو 4 سنوات بنحو 2%. أخيرا، الإعلان عن تسجيل أكثر من 1086 إصابة مكتسبة بفيروس غرب النيل في 15 دولة أوروبية منذ بدء موسم انتقال العدوى الحالي. انتهى الموجز، قرأت نجوى الحمدان. المزيد بالساعات القادمة عبر أثيرنا ورايا دوت بي أس، ومعك أيضا رامي سمارة في الواحدة الإخبارية.
0: الواحدة الإخبارية.
1: حياكم الله وأهلا بكم من جديد سيداتي سادتي. شيع أهالي قطاع غزة صباح اليوم جثامين 100 شهيد بينهم نحو 70 طفلا عقب انتشالهم من تحت ركام بنايات دمرها الاحتلال في قصفه خلال حرب الإبادة على القطاع. الجثامين انتشلت من تحت أنقاض منازل تعود لعائلات ملكة والبلعاوي ورحيم في حي الزيتون بمدينة غزة، ووصل إلى 233 عدد الجثامين التي تمكن الطواقم الدفاع المدني من استخراجها من محافظة غزة في إطار حملة متواصلة منذ 53 يوما. ويعتقد أن 407 جثامين مفقودة تحت أنقاض 20 منزلا دمرها الاحتلال.

0: تلال فوق ساكنيها في المحافظة. وتمكنت الطواقم من انتشال جثامين الشهداء بعد جهود شاقة في ظل نقص حاد في الأدوات والآليات اللازمة ومعدات السلامة المهنية، فيما الأداة الوحيدة الفاعلة هي اليد الفارغة حسب مدير الدفاع المدني في غزة رائد الدهشان.
1: نحن نحتاج إلى معدات حتى نتمكن من عملية الانتشال. نحن نعمل على جبهتين، الجبهة الأولى هي عملية تلبية نداءات واستغاثات المواطنين، أما الجبهة الثانية وهي عملية الانتشال بقلة إمكانياتنا، بقلة ما باليد، ليس لدينا معدات للحماية الشخصية لرجالات وطواقم الدفاع المدني. نحن اليوم نخرج بمسيرة 100 شهيد طفل، 70% من هذه المسيرة اليوم أو هذه الجنازة من الأطفال، هؤلاء الذين تم تدمير المنازل على رؤوسهم. طواقم الدفاع المدني تجد صعوبة كبيرة جدا في عملية الانتشال، تجد صعوبة كبيرة جدا في عملية التعرف على الشهداء، وبالتالي ليس لدى جهاز الدفاع المدني أي معدة للكشف عن الجثث أو الشهداء أو الأحياء أو الشهداء تحت الأنقاض، وبالتالي اليد الفارغة هي الوحيدة التي تعمل تحت هذه الركام الكبير. نحن نحتاج إلى مساعدة فورية، ونحتاج إلى توفير معدات كبيرة ومعدات ثقيلة لعملية إنجاز هذه المهمات. ما يعيق هذه العملية هو قلة الإمكانيات، قلة المعدات الكبيرة. جهاز ورجالات وطواقم الدفاع المدني لدينا بعض الدراسات تقول أنه خلال 90 يوما إذا توفرت لدينا المعدات اللازمة سنقوم بعملية الانتشال وانتهاء هذا الملف الشائك، لكن إذا منعت هذه المعدات من الوصول إلى غزة ودخولها وإعطائها لجهاز الدفاع المدني حتى يتمكن من العمل، سيستمر هذا العمل لعدة سنوات. نحن نتحدث عن 8,000 شهيد تحت الأنقاض، جل هؤلاء من السكان المحليين لقطاع غزة الذين قطنوا هذه المنازل، الذين هجروا من شرق محافظات قطاع غزة إلى غربها ونسفت المنازل على رؤوس القاطنين. قد يكون منزل في وسط البلد ولكن لا يستطيع المواطنين رفع الكتل الإسمنتية الكبيرة جدا الموجودة على رؤوس هؤلاء الساكنين لقلة الإمكانيات. ما تصنعه المعدة خلال ساعة قد تعجز طواقم الدفاع المدني من عمله خلال شهر. كلما توفرت لدينا معدات، كلما كانت لدينا إمكانيات، كلما كانت المهمة أسرع وأكبر وننجز هذه المهمة بمهنية أكبر.
0: وجه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وزير جيشه إسرائيل كاتس بإعداد تصور لنقل نموذج ما تسمى بالمناطق التجريبية في جنوب لبنان إلى قطاع غزة. صحيفة يدعوت أحرانوت العبرية نشرت أن الفكرة تقوم على اختيار مناطق خارج ما يعرف بالخط الأصفر لا تتواجد فيها قوات لجيش الاحتلال، على أن تدخل إليها قوات دولية للعمل على تفكيك البنى التحتية المسلحة وإقامة منظومة إدارة بديلة، مقابل أن تحتفظ دولة الاحتلال بقدرة على مراقبة المناطق والسيطرة عليها أمنيا. دلالات طرح هذه المقاربة في هذا التوقيت تتركز حسب المحاضر في الإعلام الكاتب والمحلل السياسي الدكتور إياد القرة في إطار حمى انتخابات الكنيست. وأشار القرة في سياق مقابلات مع رايا إلى أن تل أبيب تعمل كذلك على إشغال العالم بأفكار وطروحات جديدة تتعلق بمستقبل قطاع غزة بعد فشل وصولها إلى مبتغاها من حرب الإبادة والمتمثل بالتهجير.
2: هو يبدو أنه خلال فترة الانتخابات سنسمع كثير من الخطط، ليست جديدة هذه الخطة، وهناك كانت محاولات طوال الفترة الماضية وخاصة خلال العام الأخير، محاولات إسرائيلية لإيجاد مناطق صفراء ومناطق خضراء ومناطق الآن يتحدثون عن مناطق على نموذج لبنان، مناطق ما يسمونها مناطق تجريبية. ويطرح سؤال كبير، هل فعلا نجحت أصلا في لبنان فكرة الانسحاب من المناطق التجريبية؟ لكن يبدو أنه فقط ألقى هذه الورقة كجزء من حالة الانتخابية، والجانب الثاني لها علاقة بالولايات المتحدة. الأمر الآخر لا يظهر مما يتحدث عنه عن أي مناطق في يمكن أن يكون فيها تجريبية. أولا في قطاع غزة مقارنة حتى بجنوب لبنان، أنها تحدث عن مناطق محدودة 360 كيلومتر تسيطر إسرائيل على 200 كيلومتر، ويريد أن ينشأ هذه المناطق في غرب المنطقة الصفراء، وهنا يقصد فيها منطقة رفح تحديدا، بحيث يتم الانسحاب أو الانسحاب الإسرائيلي من هذه المناطق ودخول لعودة الفلسطينيين إليها. وهذا أمر مشهور في كثير من الحضارة ومن التجارب. هل ستوضع البوابات لإدخال الناس إلى هذه المناطق عوضا عن أنه عودة إلى مناطق هي مدمرة تماما بنسبة تصل إلى 100% عمليا؟ يعني هذه المناطق عمليا تم مسحها بشكل كامل، فالعودة هل ستكون المناطق يتم إعمارها؟ كل هذه التساؤلات مطروحة، كيف سيتم التعاطي معها بخلاف التجربة اللبنانية؟ المساحة الواسعة في لبنان 360 قرية فقط في منطقة جنوب لبنان، أقل قرية قد يكون أحيانا مساحتها المربعة تجاوز 100 كيلو متر مربع أو 200 كيلو متر، يعني قد مساحة قطاع غزة بشكل أو بآخر. بمعنى التجارب اللي استنساخ هذه التجارب في واقع مختلف تماما هي محاولة إسرائيلية أيضا لدرء الرماد في العيون، ليبدو أن إسرائيل يعني توجد جزء من الحل أو تحل هذه المشكلة، وتلتف على فكرة الإعمار بشكل أساسي، باعتبار أن هذه المناطق حتى وإن كانت مناطق تجريبية وتحتاج إلى إعمار لسنوات وليست أشهر، لأنه نتحدث عن إعادة لمئات آلاف المواطنين، لا يتحدث أيضا على إسقاطا على التجربة اللبنانية حينما يتحدث عن بعض القرى في لبنان عدد سكانها 1000-2000-3000-5000 مواطن، بينما في غزة المربع الواحد إذا ما تم سماح للعودة له في منطقة مثل رفح عدد سكانها كان أو ما يقارب عدد سكانها 350 ألف مواطن، يعني حينما يتم العودة حتى إلى منطقة التجريبية سيعيد مثلا 50 ألف مواطن لمساحة لا تتجاوز 2-3 كيلو أو 4 كيلو أو حتى 10 كيلو متر. يعني من الصعب هذه التخيلات، هذا بدليل على أنه بعد 3 سنوات من الحرب إسرائيل لا تعي تماما واقع غزة، وهي فقط تنظر بنظرة الاستلال الإسرائيلي والدمار والسيطرة، وانت من تتابع تصريحات العنصرية والدعوة للإبادة سواء تصريحات بن غفير أو سموتريتش أو وزراء إسرائيليين أو وزير الجيش كات الذي يستمتع بأن يرى قطاع غزة مدمر وجنوب لبنان وجنوب سوريا وهكذا، بمعنى أنه هو يرمي بهذه المخططات غير المنطقية لإشغال العالم في أفكار جديدة. بالمناسبة الليلة الماضية كنت أفكر كيف الجيش الإسرائيلي خلال الأسبوعين الماضية 3 أسابيع الماضية ألقى بفكرة البالونات الأوراق
3: الطائرات الورقية، نعم
2: الورقية، وشهدت كيف يعني أجعل منها قصة عالمية، وحينما افتضح أمره لم يعد يتحدث عنها، هل يعني توقف الأطفال عن الطائرات الورقية؟ هذه يعني خزعبلات تختلقها إسرائيل وتجعل العالم يجري من خلفها.
3: طيب دكتور إياد القرة، بين دعوات بن غفير لتهجير مواطني قطاع غزة وضع الخطط الملائمة لذلك، وأيضا بين هذه المقترحات بإقامة ما تسمى بالمناطق التجريبية في قطاع غزة وإعداد ما يلزم من خطط لتنفيذ ذلك، هل فقط تريد إسرائيل أن تشغل العالم أم أن تجد حلولا ربما يقبلها العالم في هذه المرحلة التي تمتاز بأنها تشهد مماطلة إسرائيلية لكل ما يطرح حتى أمريكيا في محاولة لوقف الحرب في قطاع غزة؟
2: يقبل إلى إشغال العالم، إسرائيل ليست معنية بحلول لغزة وليست مضغوطة على مستوى العالم، لكن تصد هذه الأوراق لإشغال العالم والرأي العام عن قضايا هنا أو هناك ليست أكثر وأقل، وهي تدرس تماما أن اليوم المجتمع الدولي منشغل. إذا كنا نتحدث عن أزمة مثل أو يعني صراع مثل الأمريكي الإيراني في المنطقة التي تموج في الصراعات السارقة بالشكل الموجود، والمجتمع الدولي منشغل رغم أنه متأثر أكثر مما يتأثر من غزة في مثل هذا الصراع، ولكنه لا يتحرك ولم يتحرك عمليا بالشكل المطلوب على مدار 3 سنوات حينما قتل 73 و 74 ألف مواطن فلسطيني، بل يعني كثيرا بالنسبة للإسرائيلي، لكن كما قلت هذا جزء من الحالة الإسرائيلية. وأيضا هناك عامل مهم، بعض أحيانا يعني بسذاجة يعني يعتبر أن الموضوع أحيانا يكون فيه مبالغة، وهي فشل مشروع التهجير. إسرائيل لو كانت قادرة وتمكنت من تهجير الفلسطينيين، ونحن عايشنا تفاصيل ذلك بداية الحرب وامتداد خلال فترة الحرب، ما تردد ولا للحظة واحدة، لكن هي عمليا مشروع التهجير بالمفهوم الذي تريده إسرائيل فشل فشل ذريع. حينما نتحدث عن أنه لم يخرج الفلسطينيين من غزة تحت النار، ويعود الآن جزء مهم قائمة المسجلين للعودة إلى غزة أكثر من قائمة المسافرين، بعيدا عن السذاجة أحيانا الذي يسوقها البعض لأهداف سياسية هنا ولا وهناك تتعلق بأهل غزة ومغادرتها وما شابه ذلك.
3: شكرا دكتور.
2: هذه الحالة التي تريدها إسرائيل أنها تريدها إسرائيل لخلق الجو العام أنها هي تقدم مبادرات.
3: نشكرك جزيلا الدكتور إياد القرة، المحاضر في الإعلام، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من غزة.
0: أخطرت سلطات الاحتلال مؤخرا بإزالة عشرات المزارع والبيوت البلاستيكية في منطقة مدخل قرية الجلمة شرق جنين، وبررت هذه الإخطارات التي تمنح مهلة تفكيك محددة بثلاثة أيام فقط بأن المنشآت الزراعية قد تمثل خطرا أمنيا يهدد طريقا التفافية تعمل سلطات الاحتلال على شقها لتنقل المستوطنين إلى المستوطنات المقامة حديثا على أراضي جنين أو تلك التي تقرر العودة إليها. وتكبد هذه الخطوة المزارعين تكاليف باهظة قد تحرم العديد منهم من مصادر رزقهم بعد تفكيك البيوت البلاستيكية، هذا بالإضافة إلى الخسائر المتوقعة من ضياع الموسم الزراعي على آخرين، ومنهم محمد أبو الفضل من الجلمة.
4: حتى الآن يعني ما بنعرف إحنا كديش العدد، لكن يفوق 40 منشأة زراعية في منطقة الشارع الالتفافي من مدخل قرية الجلمة ومدخل قرية عراني ومفترك قرية دير غزالي. طبعا الجلمة وهذه المناطق هي مناطق حدودية محاذية للجدار، ولكن هذه المرة ليس بالقرب من الجدار بل من الجهة الأخرى وهو الشارع الالتفافي، بحجة أن هناك طريق للمستوطنين سيسلكها المستوطنون باتجاه المستوطنات التي وضعها الاحتلال في منطقة جنين، المستوطنات الجديدة التي وضعها في المنطقة القريبة من منطقة حداد. فهذه الطريق يعني بمر منها المستوطنين، فكانت هي حجتهم أنهم بدهم يأمنوا الشارع بما يقارب 150 متر من الجهتين. طبعا وهذا يعني 150 متر مش إشي بسيط، يعني بيقيم عن كل جهة ما يقارب 4 إلى 5 منشآت زراعية، 5 حموتات، يعني كل حموت دنم. طبعا هذا الأمر بيكلف تكاليف باهظة جدا، يعني نقل الحموت مش إنه أنا أقيم حموت وأحط حموت، يعني كل حموت اللي هو دنم بيكلف ما يقارب من 10 إلى 12 ألف شيكل مجرد نقلان فقط من منطقة إلى منطقة. هذا طبعا بتكبد المزارع، وخصوصا أنه ما في نقابة مزارعين يعني عندنا اللي تساعد أو مؤسسات أو جمعيات، ما في داعم حقيقي للمزارع، فبتكبد قلية المزارع. فبعض المزارعين اضطروا لبيع البيوت البلاستيكية حديد يعني بسعر بخس لعدم قدرتهم على نقل البيوت البلاستيكية من منطقة إلى منطقة. أنا لدي بيتين بلاستيكيات في المنطقة نفسها التي تم إخطارها خلال طبعا 3 أيام يجب أن نكون قد نقلناهن. طبعا تعرف يعني الجرافة بتفوت بتهدم، واليهود فيش عندهم يعني 1% رحم، فمضطر أني أكيم لكن ما بقدر أني أركب، أروح أضطر أني إما أني أبيعهن وأكثر وأخسر مصدر رزقي، أو أني بصفتهن على جنب عبين يعني تتيح الإمكانيات المادية أني أقدر أكمل مسيرتي في الزراعة. طبعا خسارتنا يعني لا توصف، انه بس بدي انقل ب10,000. احنا خسرنا الموسم حاليا اللي بنستنى فيه موسم الشتوي اللي هو موسم شهر 8 و9 الزراعة. احنا بنستنى بهذا الموسم من اشهر، يعني هذا الموسم الرئيسي في زراعة الحمامات او البيوت البلاستيكية، فاحنا بنستنى فيه. طبعا زرعنا البعض كان يلقط يعني هذا خسارته غير 10,000 زرعته، طبعا تكون تكلفته اشي 5 اشي 6 اشي 7,000 اشي 10,000 شيكل تكون كلفيته طبعا مع التجهيزات وهي الأمور، فالخسارة يعني حقا لا تقدر بثمن.
0: حكومة تل أبيب مسؤولة عن ضمان أمن وسلامة الفلسطينيين في الضفة، ومن مصلحة الإسرائيليين أن يعاقبوا الأشخاص الذين ينفذون ممارسات ترقى إلى الإرهاب، وهنالك حدود لما يمكن للسفارة القيام به، فليس لديها سلطة لفصل النزاعات، إنما تتابع وتراقب وتلفت الانتباه إلى ما يجب تصحيحه. هذا جزء من تصريحات أدلى بها السفير الأمريكي لدى دولة الاحتلال مايك هاكابي خلال زيارته بالأمس لبلدة ترمس عيا شمال شرق رام الله. في التقرير التالي تضيء نجوى الحمدان على أبرز ما قاله هاكابي في مؤتمره الصحفي الذي تلا الزيارة.
5: قال هاكابي للصحفيين إن الجريمة جريمة والإرهاب هو إرهاب، وإن مرتكبي الاعتداءات يجب أن يتوقعوا عواقب وخيمة، وإن الاستيلاء على ممتلكات الآخرين هو أمر لا يدعمه. واعتبر أن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بمن فيهم من يحملون الجنسية الأمريكية يمكن وصفه بأنه نوع من الإرهاب، داعيا حكومة تل أبيب لاتخاذ إجراءات ضد من يمارسون السلوك الإجرامي وضمان أمن وسلامة السكان في الضفة الغربية. هاكابي أضاف أن مجموعة صغيرة من المستوطنين وصفهم بأنهم نهبون تلحق الضرر بصورة إسرائيل وسمعتها، وأكد أن من مصلحة حكومة الدولة العبرية أن تتخذ إجراءات بحقهم. إلا أن السفير الأمريكي أقر خلال زيارة بأن سفارته لا تملك الصلاحية أو السلطة لاتخاذ إجراءات في الضفة، وأوضح أن بإمكانها فقط السعي للتأثير في القضايا التي ترى الحكومة الأمريكية أنها تحتاج إلى تصحيح ولفت انتباه السلطات الإسرائيلية إليها. نشير إلى أن مايك هاكابي وهو قس معمداني وأول مسيحي إنجيلي يتولى منصب السفير الأمريكي لدى تل أبيب استخدم في حديثه عن الضفة الغربية خلال زيارته لترمس عيا تسمية يهودا والسامرة، وهي التسمية التوراتية التي تستخدمها إسرائيل رغم أن الولايات المتحدة لا تعتمدها رسميا. وفي الوقت الذي تحدث فيه السفير الأمريكي عن ضرورة محاسبة مرتكبي الجريمة والإرهاب، لم يعلن عن أي خطوات أمريكية تستهدف المستوطنين أو الجهات الإسرائيلية التي توفر الحماية لهم، مكتفيا بالتأكيد على أن حكومة الاحتلال يجب أن تضمن أمن السكان الفلسطينيين.
0: هذا وقال رئيس بلدية ترمس عيا نواف الزغلول إن زيارة السفير الأمريكي مايك هاكابي للبلدة تمت بناء على طلبه هو، وجاءت استجابة لضغوط مورست من أبناء الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة للاطلاع عن كثب على ما تشهده البلدة من أعمال عنف يقوم بها المستوطنون. وبيّن زغلول في تصريح لرايا أنه تابع ما رافق الزيارة من انتقادات على مستويات فلسطينية عدة، لا سيما أن هاكابي من أبرز الشخصيات السياسية المنتمية لتيار الصهيونية المسيحية ويتبنى مواقف داعمة لدولة الاحتلال وللاستيطان.
6: احنا في بلدة ترمس عيا زارنا السفير الأمريكي، هو وفد من السفارة الأمريكية، من الاطلاع على مجرى الأمور في البلدة بالنسبة لحملة الجوازات الأمريكية، لأن ترمس عيا طبعا فيها ما يقارب 80% من حملة الجوازات الأمريكية. وطلعنا على مجرى الأمور كيف الإنسان اللي في ترمس عيا بعيش في ظل الظروف الموجودة الصعبة، في ظل الاعتداءات المستوطنين المتكررة على البلدة في الليل والنهار، ورأى بأم عينه يعني وجود المستوطنين والبؤر الاستيطانية والأشياء الذي يعملونها على الأرض الواقع. كان له صدى بالنسبة إلى هو يعني أول مرة بيجي على ترمس عيا، و وشوف الإشي على الأرض الواقع. ويعني والدار حديث وصلنا له رسالة، يعني أعطنا رسالة مكتوبة يعني من 10-12 صفحة، وفي حديث سمعة مباشرة مننا بالنسبة لاعتداءات المستوطنين المتكررة والأضرار اللي قاعدة بتعملها اللي هي البؤر الاستيطانية وفتية التلال في طرمس عية. فالحديث إنه يا عمي إحنا كرعاية أمريكان نقدر نتدخل مع أي شخص إذا بصير عليه اعتداء مباشر في أي وقت، لكن بخصوص يعني أشياء ثانية يعني بقول لك إحنا كحكومة في قرارات ما نقدر نتدخل فيها، قرارات سياسية وشغلات بتخص الحكومة، لكن كرعاية أمريكان إذا صار عليه أي طارئ أي ضرر إحنا بنكيف معها في أي وقت وأي مكان. يعني هذا الإشي اللي إحنا وصلنا إلى، وتقريبا يعني وصلنا إلى إن يعني يمكن شهر 10 أو 11 الأمور تتغير على أرض الواقع حسب ما فهمنا منه. والله الزيارة طلب منه هو من شخصه، وهو اللي طلبه طبعا، يعني ما طلب الإشي لأنه صار في ضغط من الجالية الفلسطينية الحاملة جوازات أمريكية في أمريكا، صار في ضغط لأنه سبق وإنه قبل سنة أو سنتين يمكن يجي على مستوطنة شيل وهذا اللي عندنا، وعمل زيارة لهم اليوم وهو عندنا موجود في البيت. إجا مستوطن راكب تراكترون وشافه بعينه وما احترم لا سفارة ولا احترم سفير ولا شيء، وحتى هو يعني وإحنا على ظهر البيت طال تليفون وصوره، يعني صوره في إيده، يعني ما كان يجوز عندي بإيده أنا أبو 50 أو 70 متر، بس صوره وعمل حركات مش طبيعية وإحكى يعني في المؤتمر الصحفي إن هذا إشي إرهابي. هو يعني بصراحة يعني ما بقدر يحكي ضد الحكومة، بس هو بيحكي ضد الناس أو الفتية التلال اللي قاعدين بيعملوا في أشياء زي هذا. يعني تعرف كيف إحنا المشكلة حاليا عندنا اللي قاعدة بتواجهنا إن الأراضي اللي لنا إحنا في طرمس عية، يعني إحنا نملك أراضي حدود 18,000 دلم، حاليا ما بنقدر ندخل هذه الأراضي إلا بس اللي داخل القرية 3500 دلم و 14500 دلم ممنوع ندخلها. يعني هذه المشكلة اللي عندنا، يعني هم موقفينهم يعني في الليل وفي النهار على إن يمنع الناس من حقهم ممارستهم في أرضهم وفي زراعتهم في زيتونهم في أشياء بتخصهم. فالحقيقة إنه صحيح إن هذول العدد قليل، بس اللي وقت وراهم الحكومة وإلها قصد، وهي اللي مشبتهم إما عطيتهم مثلا يعني بيوت وبقر وتراكترونات ومال، يعني مدعومين، يعني في يعني في من وراء الإشي في قصد. يعني كحكومة تعرف حكومة ابن غفير وستموتريتش شو هي، يعني شو توجهها. يعني الوضع صعب، يعني بصراحة ربنا الوضع صعب، يعني بصراحة في كرة متضررة، يعني في تضرر مباشر، يعني زي طرمس عية متضررة، يمكن جزء أزود بلد في الكرة اللي حولنا متضررة من ناحية الأراضي ومن ناحية الاعتداءات ومن ناحية الأمان. يعني ما في بيوت في أطراف البلد يعني ما بناموا فيها أصحابها، بظلوا خايفين في الليل وفي النهار من المشاكل. سمعنا انتقادات، لكن يا أخي يعني شو بدي أقول لك يا أخي، إحنا يعني شو بدي أقول لك زي ما بيقولوها، إحنا بدنا نشوف ونجرب وإن شاء الله أنا يبقى فيه خير وفيه فايدة. يعني الأيام اللي جاية هي راح تثبت إنه يعني هاي جينا نفعتنا أو ضررنا أو ما نفعتنا، فالأيام راح تبين كل شيء. والإنسان ما أنت عارف الناس بينتقدوا، لكن إحنا في الأول وفي الآخر كحملة جوازات أمريكية يعني برضه يعني إحنا مواطنين أمريكيين، يعني إحنا يعني أنا اللي بحكي معك إلي بيت في أمريكا، أنا إلي بيت موجود في أمريكا، أولادي في أمريكا وأخوتي في أمريكا، معظمنا في أمريكا، يعني صوتنا لازم يصل. يعني وإحنا في بصراحة في معنى اتصال مع السفارة، يعني إحنا يوم أي شيء بصير عندنا بنرفع التليفون على السفارة، بنقول لهم صار 1-2-3، ما بكسروا كسفارة
7: يعني إذا صار اعتداء على أي بيت على أي شخص أي شيء ما بيقصروا، لكن هذا أمر سياسي كبير. يعني الوضع اللي قاعد بيصير اللي هي الاعتداء على الأراضي وتسكير الطرق وابتلاء الأشجار، شغلات هذه أمور يعني سياسية كبيرة.
0: نبقى سيداتي سادتي في منطقة شمال شرق رام الله، حيث صدر عن بلدية الطيب إعلان لأهالي البلدة ممن تعرضوا لاعتداءات من المستوطنين لتسجيل أسمائهم تمهيدا لرفع قضايا أمام محاكم مدنية في الولايات المتحدة الأمريكية. الدعوة شملت حملة الجنسية أو الإقامة الأمريكية المتواجدين في فلسطين أو في الخارج، وتشمل الاعتداءات الشخصية أو ما طال الأملاك بما فيها منع الوصول والتي اقترفها المستوطنون. وذكرت بلدية الطيب على لسان رئيسها سليمان خوري أن مؤسسة فلسطينية أمريكية يمثلها محام معروف ستقوم برفع القضايا والتكفل بمصاريفها بشكل كامل.
8: هذه الجمعية فلسطينية عربية ستقوم برفع قضايا مدنية في الولايات المتحدة الأمريكية ضد المستوطنين وعبث المستوطنين داخل الضفة الغربية. فجاءني إلى مكتبي في بلدية الطيبة أحد المحامين القائمين على هذا الموضوع، وهو محامي مقدسي يدعى جونسون كتاب، وهو اسم لامع ومعروف لدينا. فقام يعني بطلب منا إن ندعي أبناء البلدة الحاملين للباسبورت الأمريكي أو للإقامة الأمريكية لرفع قضية في الولايات المتحدة. فوضعنا هذا الإعلان على وسائل الإعلان أولا لسببين: أولا لمعرفة المواطنين بهذا، ثانيا لأجل يعني المعرفة ولأجل أن نتأكد من الجمعية ومن القائمين عليها. فالحمد لله رب العالمين، إن شاء الله موفقين في هذا الموضوع إن شاء الله، وإقامة دعوة ضد المستوطنين. إحنا بلدية الطيب الوحيدين اللي حطينا الإعلان، لكن الجمعية هاي مرت والمحامين مروا على عدة قرى ومدن في شرقية رام الله اللي بعرفه أنا. في شكل فردي كل مواطن بيجي على البلدية الموجود داخل البلاد بسجل اسمه مع صورة باسبورته أو الجرين كارت اللي حامله إن كان ساري المفعول أو منتهي كمان. ففردية، هي عملية فردية، رفع القضايا فردية. عندما زارونا المحامين وما زالوا موجودين في الضفة الغربية، منهم موجودين قائمين هنا في القدس وفي رام الله كمان، فجاءوا إلى المكتب وأقنعونا في الموضوع. ولما احنا درسنا الموضوع وأنا اطلعت على الموضوع من إخواني رؤساء البلديات الموجودة اللي إخوان كمان في المكتب المحاماة، وصلهم واقنعهم بنفس الموضوع، فلذلك صار عندنا قناعة إنه عمل رائع هذا العمل، وعمل مفيد وضد المستوطنين وعبث المستوطنين. لذلك احنا في الضفة الغربية لا حول ولا قوة لنا، يعني احنا منا ناس يكونوا معنا. أول شيء كلام المحامي، ثاني شيء احنا عندما وضعناها على وسائل التواصل الاجتماعي مئات من الرسائل جتني أنا شخصيا ومن أبناء بلدي في الولايات المتحدة ومن الموجودين قريبين على هذه الجمعية. فاقتنعنا رسميا، يعني احنا لما وضعناها على الوسائل الاجتماع هي نوع من الحرص كمان مشان نعرف هذه الجمعية. من ناحية قانونية المحاميين الموجودين داخل البلد عندي قمنا باستشارتهم. من ناحية قانونية اقنعونا انه مدام الجمعية جمعية الحمد لله جمعية تعمل لمصلحة الشعب الفلسطيني، جمعية عرفنا انها جمعية نظيفة، يعني مش يعني لأنه فيها تخوفات من قبل الناس في تسريب أراضي، في أخذ الأراضي، في مثلا اللي بدي يشكي إنه أرض راحت. لذلك إحنا اقتنعنا يعني، لكن أنا رجل مش قانوني وما بعرف قانونيات العمل بهذا الموضوع، لكن المحامي اللي جاء اقنعنا انه يعني لمصلحه الشعب ولمصلحتنا هذه. وبعد يعني المحامي ما بيش مكتب المحاماه ما بيعمل مجانا، وهو احنا قلنا مجانا بالنسبه للشعب، لكن هو ما بيعمل مجانا، في جمعيات بتدعم او بدي ياخذ نسبه من اذا حصل تعويض، نسبه من التعويضات.
0: انطلق العام الدراسي الجديد 2026-2027 في الضفة الغربية هذا اليوم بعد أن التحق نحو 846 ألف طالب وطالبة بمقاعدهم الموزعة على 2537 مدرسة حكومية وخاصة وأخرى تابعة لوكالة الأونروا وتحت إشراف نحو 54 ألف معلم ومعلمة. انتهاكات الاحتلال وإرهاب المستوطنين وانتظام الدوام ومناهج الصفوف من الأول وحتى الرابع، هل تنحصر التحديات التي تواجه العام الدراسي الجديد؟ في هذه النقاط نتعرف على ذلك من خلال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور.
9: وإن يعني بدأ المشهد غير مكتمل مع عدد الدوام بواقع 3 أيام نتيجة ظرف الراهن، لكن أيضا السجل الاحترام والتقدير للمدارس التي أعلنت أن الدوام سيكون لديها 4 أيام أو 5 تحديدا للصفين الأول والثاني وللتوجيه. في قطاع غزة العام الدراسي سينطلق في 16 من هذا الشهر للمدارس بالتأكيد النقاط التعليمية للهيئات الإدارية والتدريسية 19 من هذا الشهر للطلاب، والوزارة تحاول أو تواصل تجهيز مراكز تعليمية تتيح لها الوصول إلى 700 مركز تعليمي وجاهي والتقليل من المدارس الافتراضية. وفي عقابة مثلا اصطدمنا هذا الصباح لأننا نضطر لتأجيل الدوام لمدة ساعة نتيجة وجود اقتحام صباحا في المنيا في بيت لحم، وللعلم المدرسة منذ 3 سنوات مغلقة، كان هناك مدرسة بديلة. أيضا نضطر لتأجيل الدوام ليوم غد بسبب إعادة إغلاق الطريق المؤدي إلى المدرسة بالسواتر الترابية. فيما عدا ذلك يبدأ العام الدراسي إن شاء الله كما هو مقرر، يعني في هذه الأثناء أو بعد نصف ساعة تقريبا يقرع الجرس المدرسي إذانا بانطلاق عام دراسي جديد إن شاء الله. يعني المطيات الرئيسية هي أولا مواصلة التعليم بأعلى قدر ممكن رغم التحديات الماثلة في الطريق، ثانيا مواصلة بالتأكيد الخطوات التطويرية ضمن خطة التعليم من أجل التنمية التي تواصل الوزارة العمل عليها. وهنا نتحدث عن التوسع في التعليم المهني، توظيف مصادر التعلم، لدينا برنامج التعليم التفاعلي المرن للصفوف من 1-4، وهذا البرنامج يستند إلى تطوير مصادر تعليمية مختلفة، تجهيز القاعات والمدارس تحديدا المدارس الشعب الصفي للصفوف 1-4 بشاشات تفاعلية وأجهزة حاسوب غير مطلوب من الطالب في هذا النظام التفاعلي، تكبد أي أعباء إضافية وإحضار أجهزة بتاتا. الموضوع التفاعلي لا يعني الرقمي والإلكتروني. التوسع في التعليم المهني والتقني بالتأكيد سيكون لدينا يعني تطوير في موائم لمناهج المباحث العلمية تحديدا في المرحلة الثانوية، لأنه تم دراسة ذلك هذه المناهج طبيعتها مع المساقات التي تعطى في الجامعات. منهاج التكنولوجيا تم تطويره إلى مبحث اسمه المهارات الرقمية، تجد الطلبة بين أيديهم كتابا جديدا عنوانه المهارات الرقمية. الهدف كان مراعاة المستجدات التكنولوجية واستحضار الذكاء الاصطناعي في المنظومة التعليمية.
0: من الصف الأول للرابع دكتور صادق الخضور، هل تم حل الإشكالية التي كانت تتعلق بخشية الأهالي من عدم وجود منهاج واضح للتعليم في هذه المرحلة التأسيسية والأساسية؟
9: بالتأكيد، يعني كان الموضوع وكان ولا يوجد كتب، لا الكتب موجودة وسيتسلم الطلبة الكتب. موضوع اللبس اللي كان حاصل بأنه التعليم التفاعلي يعني تعليم إلكتروني ومطلوب من الطالب تابلت أو جهاز محمول، هذا أيضا تم إيضاحه. الصورة الآن إن شاء الله باتت واضحة بشكل كبير. تدريب أزيد من 10,300 معلم ومعلمة على هذا المنحة أيضا تم استكمالها، توفير شاشات داخل الغرف الصفية أيضا 8370 شعبة تقريبا استكمل. موضوع الكتب وطباعة الكتب متواصل، وإحنا استخلصنا العبر من العام الماضي وقلنا أنه في حال كان هناك تأثير للكتب سيكون لعناوين محدودة ولأيام معدودة. إن شاء الله هذا ما نسعى جاهدين إليه، وهذه الثلاث أيام التي نبدأ بها هذا الأسبوع هي أيضا فرصة لاستكمال الجهوزية ورفعها، على اعتبار أنه الهيئات الإدارية والتدريسية هذا العام لم تداوم قبل، إنما تداوم اليوم مع الطلاب، وهذا كان مراعاة للظرف الراهن وحرصا على عدم تثمير المعلمين ومعلماتنا أعباء إضافية والتخفيف عليهم. يعني بالتأكيد 50,000 معلم ومعلمة، منهم أزيد من 40 في القطاع الحكومي، الباقي في القطاع الخاص، ولدينا 462 مدرسة خاصة، تقريبا 100 مدرسة وكالة. مدارس الوكالة فيها تقريبا 50,000 طالب، مدارس الخاصة فيها تقريبا 163,000 طالب، تقريبا 36,000 طالب في المدارس الحكومية في الضفة. لدينا في غزة قرابة 470,000 طالب، عدد منهم طبعا في مدارس وكالة الغوث، أو عدد في مدارسنا الحكومية لدينا تقريبا 1970 مدرسة حكومية. كل هذه الأرقام تؤكد أننا أمام يعني زخم كبير للمدارس. الجميع يلحظ أن الحياة عادت لتدوب في الشوارع، الجميع مطالب بضبط ساعته البيولوجية وساعة الأمل إن شاء الله أن يكون هذا العام الدراسي عاما محقق فيه ما نصبه إليه، على أمل أيضا يعني إن شاء الله العودة لنظام الخمس أيام، هو النظام المفترض لكن احنا والاعتياد، ولكن احنا بالنسبة للنبات هذا أمل في ظل ما يعتر المشهد من تحديات كبيرة ماثلة في الطريق.
10: الواحدة الإخبارية على راية FM.
0: من راية FM قدمنا إلى حضراتكم سيداتي سادتي الواحدة الإخبارية، نشكر لكم المتابعة، تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، دمتم بخير وفي أمان الله.
10: في النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية، تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية، نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على راية FM.
11: أنا أريد،
12: أنت أريد،
11: هو أريد،
13: وهي أريد،
14: أحنا أريد،
15: أريد طور عالمك.
16: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
17: الأخبار برعاية بنك الإسكان،
18: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
19: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان، افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46. أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
13: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
12: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
3: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
4: في ملاعب فلسطين حيث تروى الحكايات بالعزيمة قبل الأقدام، سطع نجم لاعب جعل من المستطيل الأخضر مساحة للحلم والإنجاز. تنقل بين الأندية الفلسطينية بثقة فترك بصماته في كل محطة وأسهم في صناعة الانتصارات وحصد الألقاب حتى أصبح اسمه حاضرا في ذاكرة الجماهير. ضيفنا لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم عدي خروب.
5: مثلت فرق كبيرة في الدوري الفلسطيني أبرزها ثقافة الكرم بأندية قلقيلي أهلي وإسلامي، وأيضا مثلت هلال القدس لفترة قصيرة بسبب الحرب، وما بنسى تجربتي المميزة مع نادي شباب الخليل اللي حققت في بطولتين دوري على التوالي لقب الدوري والكاس مع نادي بلاطة، احترفت في الدوري الماليزي مع نادي كلينتون وأيضا نادي نيجرس ميلان، الدوري الليبي برفقة نادي أهلي بنغازي الليبي النادي الكبير.
4: وعندما ارتدى قميص منتخب فلسطين حمل الشعار على صدره كما يحمل الوطن في القلب، مدافعا عن الألوان الوطنية في المحافل الإقليمية والدولية.
5: وبالنسبة للمنتخب يعني حققنا انجازات كبيرة، منها كأس بنجابندو في بنغلاديش، وحققت أيضا التأهل التاريخي في كأس آسيا 2022، وأيضا ما بننسى بطولة كأس العرب اللي أدينا فيها بشكل ممتاز وتأهلنا رغم الظروف الصعبة، وشاركت مع المنتخب أكثر من 45 مباراة تقريبا 48-49 مباراة دولية، وحققنا إنجازات كثيرة، وأيضا وصلنا في تصفيات كأس العالم لمراحل مميزة، وكنا على بعد خطوة نحقق إنجاز تاريخي ونتأهل للملحق النهائي.
4: لم تكن رحلته مجرد مباريات وأهداف، بل قصة إصرار كتبتها الموهبة وصقلها الاجتهاد. إنه نموذج للرياضي الذي حول الشغف إلى إنجاز.
2: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: بلدنا مليانة طاقات بتستحق الفرصة، منتجات، خدمات وحرف بإبداع فلسطيني ومنفتخر فيه. كل مرة بتختار المحلي انت بتدعم فكرة وبتشجع نجاح وبتساهم ببناء مستقبل أفضل.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: لجنادي إن كنا
1: كنت تحط مكياج على زمانكم ولا

0: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
1: برعاية جوال.
0: الساعة الآن 12:00 كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حاصرة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 174 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. قوات الاحتلال تعتقل مواطنين من بلدة الزبابدة ومخيم جنين، فيما أصيب آخر بالرصاص الحي في مدينة جنين.

0: والإجراءات الهادفة إلى فرض وقائع جديدة على المسجدين وتغيير طابعهما الديني والتاريخي، فيما تواصل قوات الاحتلال لليوم 75 على التوالي منع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي. محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو المستمرة منذ قرابة 7 سنوات تستأنف اليوم في ظل محاولة النيابة العامة ومحامي نتنياهو المماطلة وكسب الوقت. وزير الخارجية البريطاني يصف الشهادات التي استمع إليها من عاملين في المجالين الإغاثي والطبي داخل القطاع بأنها مروعة، متحدثا عن احتجاز أدوية ووفاة أطفال أثناء انتظارهم الحصول على رعاية طبية منقذة للحياة. جماعة الحوثي تستهدف اليوم مدينة عزة جنوب غرب اليمن بثلاثة صواريخ باليستية سقطت قرب مواقع مدنية غرب المدينة دون وقوع خسائر بشرية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المرتفعات الجبلية دافئا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الاثنين حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق والرطوبة مرتفعة في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.ps. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا FM.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أنا أريد،
1: أريد. طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: يكرس الإدراج التاريخي لشركة سبيس إكس في بورصة ناسداك مرحلة جديدة في الأسواق المالية العالمية، حيث يرسخ الموقع الصداري لملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك على عرش أثرى أثرياء العالم، ويضعه في مستويات غير مسبوقة من النفوذ المالي والتقني. وتشير البيانات المالية الصادرة إلى أن القيمة السوقية لشركة سبيس إكس استقرت في نطاق يزيد عن تريليون دولار. بعد أن قفزت ثروته إلى مليارات الدولارات عقب صعود شركته في سوق الرقائق، قرر تشو بيمينغ مؤسس ورئيس شركة سي إكس إم تي الصينية مكافأة موظفيه بطريقة غير مسبوقة عبر تخصيص أسهم تبلغ قيمتها نحو 5.6 مليارات دولار ضمن برنامج حوافز طويل الأجل، في خطوة تعكس احتدام المنافسة العالمية على استقطاب المواهب في قطاع أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: إحنا ما بنصنع منتجات وبس، إحنا بنصنع قصص نجاح. كل مشروع وطني بدأ بحلم وكبر بدعم الناس، واليوم دورك يكون جزء من هاي القصة. اختار المنتج الوطني لأنه كل نجاح بيستحق فرصة.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة ريا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: صحة العينين، قد يؤدي النظر إلى الشاشات لفترة طويلة إلى جفاف العينين وإجهادهما لدى بعض الأشخاص، ولتقليل ذلك خذ فترات راحة منتظمة وانظر بعيدا عن الشاشة بين الحين والآخر، وتأكد من وجود إضاءة مناسبة أثناء القراءة والعمل.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على شبكة راية الإعلامية.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت، خدمة سريعة آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
0: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامسة مساء
4: برعاية جوال.
0: الساعة الآن 3:00 عصرا. كن على اطلاع دائم، موجز الأخبار من راية اف ام.
5: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة عدد من المواطنين مساء اليوم بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. وكيل وزارة الأوقاف رئيس لجنة الحج والعمرة عصام عبد الحليم يعلن تمديد فترة تسجيل الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء 8 أيلول الجاري وحتى نهاية يوم الخميس 10 من نفس الشهر. سلطات الاحتلال تسلم اليوم 4 مقدسيين قراراً بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك

0: احتجاز أدوية ووفاة أطفال أثناء انتظارهم الحصول على رعاية طبية منقذة للحياة. جماعة الحوثي تستهدف اليوم مدينة تعز جنوب غرب اليمن بثلاثة صواريخ باليستية سقطت قرب مواقع مدنية غرب المدينة دون وقوع خسائر بشرية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المرتفعات الجبلية دافئا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الاثنين حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، والرطوبة مرتفعة في معظم المناطق حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.ps دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
11: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
12: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق البركة للتأمين الإسلامي. حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا وكل حدا بنضم لنا في حلقتنا الجديدة من برنامجكم اليومي بانوراما رايا اللي عودناكم دائما نطل عليكم في كل أيام الأسبوع من الأحد للخميس عبر شبكة رايا الإعلامية. وطبعاً هالبرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي وشركة البركة للتأمين الإسلامي. تقدروا تسمعونا وين ما كنتوا، إذا كنتوا في الجنوب وأريحة والأغوار على 96.8، أما إذا كنتوا في الوسط وجنين والخليل على 98.3، أما إذا كنتوا في الشمال على 96.4.

طبعا اليوم هو 6 شهر، اليوم رجع أكثر من 846 ألف طالب وطالبة للمدارس في الضفة الغربية. اليوم كان أول دوام مدرسة في كل الضفة الغربية، وطبعا الطلاب موزعين على 2537 مدرسة حكومية وخاصة ومدارس الأنوروا. إن شاء الله أنها بتكون عودة منيحة وموفقة لكل الطلاب وبداية فصل جديد لإلهم كلهم، وكمان يعني ربنا بعين المعلمين والمعلمات وكل حدا بيربي أجيال، وإن شاء الله أنه هذا الفصل بيكون مليان بالنجاح وتوفيق على كل الطلاب. احنا بنحكي عن طلاب ومدارس، فاحنا بنحكي كمان عن النوم بكير. بهذا الخبر احنا عنا بحكي انه سرير ذكي صار يعرف ايمتى لازم تنام. تخيل ترجع اخر الليل على البيت تكون تعبان وبدك تنام، بس بدل ما السرير يستناك السرير نفسه صار عنده رأي بموعد نومك. التكنولوجيا الجديدة دخلت حتى على غرف النوم وصارت في أسرة وأجهزة نوم ذكية بتستخدم حساسات لمراقبة نومك وحركتك خلال الليل. يعني السرير هذا ممكن يتابع امتى نمت وامتى صحيت وقديش تحركت وانت نايم، وبعدها يعطيك تقرير عن نومك. وبعد هاي الأنظمة ممكن كمان تتعلم عادات نومك مع الوقت وتساعدك تعرف إذا مواعيد نومك منتظمة أو إذا عم تقضي وقت أقل من اللي جسمك محتاجه. يعني بدل ما كل يوم منقول إنه خلص بكرة لازم ننام بكير، صار عندك جهاز يذكرك بالموضوع. والأغرب إنه تكنولوجيا عم بتحاول تخلي السرير يتفاعل معك مش بس يكون قطعة أثاث. يعني ممكن بالمستقبل السرير يعرف إنك قربت تنام فيخفف الإضاءة ويعدل الحرارة ويجهز لك الجو المناسب للنوم. فيعني واضح إنه المستقبل مش بس رح يكون في سرير ذكي، رح يكون في سرير خارق.

0: طبعا رح نكون معكم بجولة حلوة من الأخبار الغريبة والطريفة والمنوعة من حول العالم، وكمان في أخبار حلوة رح تسليكم وأنتم مروحين من الطريق، وكمان وأنتم مروحين من أشغالكم بعد يوم دوام طويل، بما أن الدنيا شوب كمان فالأغاني والأخبار حلوة رح تغير لكم جو، ولا لا يا أحمد؟
1: أحمد يا
0: طيب، هذا الخبر يعني مش عارفة إذا ممكن يتطبق عنا. بحكي لكم عملوا مسابقة مين بيقدر يضحك بس أقل. في فعالية غريبة ومضحكة بنفس الوقت، صار في مسابقات فكرتها عكس كل مسابقات الكوميديا تقريبا. المشاركين لازم يحافظوا على وجوههم جدية بينما اللي حواليهم بيحاولوا بأي طريقة يخلوهم يضحكوا. يعني بدل ما تكون مهمتك انك تضحك الناس، مهمتك هون صارت انك ما تضحك مهما صار. المشاركين بعدوا قدام بعض وبتبدأ المحاولات، حركات غريبة، أصوات تعابير وجه، وأحيانا مواقف عبثية هدفها الوحيد انك تكسر الشخص وتخليه يضحك. المشكلة انك كل ما تحاول تمسك حالك بتصير تضحك أكتر، خصوصا لما تشوف الشخص اللي قدامك عم بيحاول بكل قوته يضل جدي. والطريف كمان إنه الجمهور نفسه بيكون مستمتع أكتر لحظة بيبدأ أحد المشاركين يفقد السيطرة ويحاول يخبي ابتسامته أو يلف الجرح عشان ما ينكشف. يعني المنافسة هون مش مين أظرف واحد ولا مين ممكن يضحك الناس أكتر، بل بالعكس الفائز هو اللي بيقدر يضل مكشر لأطول وقت. وبصراحة أصعب إشي بهاي المسابقة إنك إذا دخلتها مع صاحبك غالبا رح تخسروا من أول 5 ثواني، لأنه مجرد ما تطلعوا على وجوه بعض أكيد رح تصيروا تضحكوا.

ونروح لكمان خبر، ما انه جيل زد يعني مكتسح كل العالم، وكل الاخبار المنوعه والغريبه والطريفه وحتى الاخبار والدراسات عم بتكون عنه. بقولكم التكنولوجيا دفعت جيل زد للصمت. بانوراما راجع. تخيل تروح تطلب قهوه وما تحكي مع حدا، طب بدك اكل كبسه على الشاشه وخلص، او ضايع بالطريق الموبايل بدلك، حتى اذا بدك تناقش حدا بمعلومه ممكن تسال تشات جي بي تي بدل ما تسال الشخص اللي جنبك. وهون العلماء بلشوا يلاحظوا شغله غريبه، انه الناس عم تحكي بشكل اقل. في دراسه حديثه شملت اكثر من 2000 شخص لقت انه الناس صاروا يحكوا باليوم حوالي 300 كلمه، يعني اقل من قبل بكثير، يعني تقريبا دقيقتين لثلاث دقائق اقل من الكلام بشكل يومي. والتراجع هذا أوضح أنه عند الشباب تحت عمر 25، وهون بيجي دور جيل زد اللي أصلاً اشتهر على السوشيال ميديا بشغلة اسمها نظرة جيل زد، يعني بدل ما يرد عليك بتطلع فيك هيك كم تطليعة بكم ثانية وخلص الموضوع. بس هذا الموضوع العلماء حكوا انه هو مش مزحة، فالباحثين بيحكوا انه الكلام نفسه نوع من انواع التمرين للدماغ، لانك وانت قاعد بتحكي فدماغك بيفكر بالكلمات وبرتب الجمل وبراقب ردة فعل الشخص اللي قدامك. والغريب انه التكنولوجيا مش بالضرورة هي اللي بدت المشكلة، بس ممكن تكون عم بتسرعها، يعني كل مرة بنستبدل فيها حوار صغير برسالة او كبسة زر ممكن تكون عم تخسر دقيقة حكي بسيطة، بس مجموع هاي الدقائق ممكن يكون أكبر مما أنت بتتخيل.

0: وهلا مستمعينا ومستمعاتنا خلونا نروح لفاصل قصير وبعدها بنرجع بنكمل معكم باقي جولتنا واخبارنا لهذا اليوم.
1: شركة البركة للتأمين حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: جاهزين للحلو اللي عن جد بستاهل؟ من قلب نابلس، البوظة الشامية جيتكم على نابلس إكسبو 2026 في بيت إيبا. بوظتنا الشامية الأصيلة، طعم غني، نكهات مميزة، وجودة بتخليك تقول هاي هي البوظة. وكمان عنا حلاوة الجبن الشامية، طعمها الخاص وحكايتها المميزة. والبوظة الشامية أول من قدمها. ومش بس هيك، عنا كمان حلويات شرقية وغربية وأصناف بتناسب كل الأذواق. نستناكم في نابلس إكسبو 2026 بيت إيبا. ولما تشتاقوا للطعم الأصيل زورونا في محلنا الرئيسي بنابلس، شارع رفيدي الرئيسي بالقرب من مفرق شارع 15. البوظة الشامية بإدارة أحمد جوري. البوظة الشامية، المذاق الشامي الأصيل.
6: نظارتك الجاية ممكن تلاقيها بالإكسبو. البصريات الكبرى موجودين معكم في معرض الإكسبو نابلس بيت إيبا الشارع الرئيسي، وجايبين لكم تشكيلة بتستاهل تشوفوها. عندهم نظارات شمسية وطبية وعدسات لاصقة بتشكيلات متنوعة لتلاقوا اللي بناسبكم. مروا على البصريات الكبرى بالإكسبو وشوفوا أحدث التشكيلات واختاروا نظاراتكم اللي بتكمل إطلالتكم. واللي بحب يزور البصريات الكبرى بتلاقوهم بفروعهم الرئيسية في طول كرم، نابلس، رام الله، وجنين. البصريات الكبرى، خلي نظرتك إلها فرق.
7: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، لطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك متطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
8: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية وفي النص الثاني من جولتنا وحلقتنا لهذا اليوم في بانوراما رايا. مكملين معكم في جولتنا وأخبارنا بهذا اليوم. أنا ممكن تقلب مجنون لو شفتك مع غيري ويلك مش. ونروح لكمان خبر بقولكم إنه قهوة بطعم الذهب، وهون حتى الكرواسون إله علاقة بالسوق. على كافيه في بريطانيا وتحكي للنادل انه يعطيك العافيه، بدي فلات وايت وكرواسون باللوز، وبالمره كم سعر الذهب اليوم؟ طبعا اكيد احنا ما بنمزح. في مدينه في بريطانيا افتتحوا فيها مقهى اسمه على نفس الرمز العالمي لتداول الذهب مقابل الدولار. من برا المكان شكله كافيه عادي جدا، فيه قهوه ومعجنات ولابتوبات على الطاوله، بس اول ما تدخل بتكتشف انك مش جاي بس تشرب قهوه، في شاشه ضخمه بتعرض سعر الذهب لحظه بلحظه، والناس بتكون قاعده بتراقب الرسوم البيانيه وبتحاول تعرف تشتري تبيع او تستنى شوي. حتى على الجدران في عبارات من عالم التداول، يعني بدل صباح الخير عندهم تقريبا اقطع خسارتك وخلي أرباحك تكبر. صاحب المقهى نفسه بيحكي إنه بده المكان يكون مساحة يتعلم فيها الناس عن التداول، خصوصا الشباب اللي بيحلموا بالاستقلال والحرية المالية. والغريب نفسه إنه صاحب المكان لسه مبتدئ بالتداول، لأنه ما بلش يتداول الذهب إلا من فترة قريبة.

أحمد، شو أغرب وظيفة سمعتها في الحياة إنه واحد يشتغلها؟ أحمد فكر. أنا وأنا بكتب بهذا الخبر صراحة كنت مترددة أحطه أو ما أحطه. بحكي لك يا أحمد إنه في وظيفة غريبة أول مرة يعني إحنا رح نسمع فيها. طب شو ممكن تكون أغرب شغل في العالم؟ في بالصين رجل عمره 32 سنة قرر يحول شغلة بسيطة جدا لمهنة ومشروع، وهذا الرجل قرر يأسس مشروع الناس تيجي عليه عشانه، ألا وهو إنه يحك للناس. الفكرة كانت بالنسبة له مش بس إزالة الحكة، هو بيعتبرها نوع من الاسترخاء، وفي ناس فعلا بتدفع عشان تجرب هاي الخدمة. واللي بضحك إن الموضوع مش تجربة صغيرة وخلص، المشروع كبر وصار عنده فرع وفرعين بأكتر من مكان. وبحكي لك إنه دخله ممكن يوصل لأكتر من 14,000 دولار. والرجل هذا كمان حكى إنه عنده طموح أكبر وناوي يفتح حوالي 100,000 فرع بالصين. يعني إحنا بنسمع عن مطاعم وكافيهات وصالونات وحتى جمع، بس هذا الرجل قرر يدخل السوق من باب مختلف تماما، وانه اذا نجح هذا المشروع اكثر واكثر يمكن نوصل لمرحله يكون فيها الحكه تخصص في الجامعه.

نروح لكمان خبر في جولتنا لهذا اليوم. بقولكم إنه نفس الطويل ممكن يخليك تاخد قرارات بس أجرأ. تخيل إنك قبل ما تاخد قرار مهم بحياتك بدل ما تسأل صاحبك أو تفكر بالموضوع 10 مرات كل اللي عليك تعمله إنك تغير طريقة تنفسك. دراسة جديدة بتحكي إنه طريقة التنفس ممكن يكون لها علاقة بالطريقة اللي منتخذ فيها قراراتنا، خصوصا القرارات اللي فيها نوع من المخاطرة. الباحثين ركزوا على التنفس البطيء وخاصة لما يكون الزفير أطول من الشهيق، ولقوا إنه هاي الطريقة ممكن تأثر على الجهاز العصبي، فبالتالي هاي الطريقة بتكون الدماغ بتعامل فيها مع التوتر والمكافأة والمخاطرة. يعني مثلا لما تكون داخل على قرار ومتوتر، جسمك بيكون بحالة استعداد ونبضك وتنفسك بتغيره، ولما تهدأ وتهدي نفسك ممكن تساعد جسمك ينتقل من حالة لحالة تانية، وهي الحالة بتكون أهدى، وهذا بدوره ممكن يغير طريقة تفكيرك في القرار. بس هون في نقطة مهمة، أن العلماء مش بيحكوا أنك إذا أخذت نفس عميق رح تصير فجأة مغامر وتدخل بكل استثمار. الفكرة بكل بساطة أنه التنفس مرتبط بشكل أكبر مما كنا بنتخيل بالدماغ والسلوك. فيعني المرة الجاي لما تكون محتار بقرار، خد نفس واهدى وفكر.

ترك شغله والشركة ضلت تدفع له. تخيل تترك شغلك وتسلم آخر يوم إلك بالشركة وبتطلع وإنت بتقول خلص هاي الصفحة انتهت، بس بعد شهر تقريبا تفتح حسابك البنكي وتلاقي راتب كامل نازل إلك من نفس الشركة. هاد بالضبط اللي صار مع شاب بالهند، كان آخر يوم دوام لإله بالشغل بتاريخ 31/7، يعني من أول 8 الرجل رسميا بطل موظف بهاي الشركة. لكن لما وصل الأول من شهر 9 تفاجأ أنه نزل بحسابه راتب شهر 8 كامل مع أنه ما اشتغل ولا يوم. والأغرب أنه بدل ما يسكت بيقول هاي رزقة اجت من السماء، قرر يتواصل مع الشركة ويخبرهم عن الغلط. وبالفعل الشركة تواصلت معه ورجع المبلغ وانتهى الموضوع. يعني تخيل تدرك شغلك وبعد شهر الشركة لسه بتتذكرك وبتبعت لك راتب. بس السؤال المهم هذا لكل الناس اللي بتسمعنا هلأ، لو صار معكم نفس هذا الموقف كنتوا رح ترجعوا المصاري ولا رح تعتبروها مكافأة نهاية الخدمة؟

دفع 15,000 دولار عشان يعيش يوم واحد بس بدون تليفون. بانوراما راجع. تخيل حدا يعرض عليك 15,000 دولار بس في شرط واحد، يوم كامل بدون تليفون، يعني لا واتساب ولا انستغرام ولا تيك توك ولا حتى خرائط ولا حتى تفتح الكاميرا وتصور أكلك. هاي الفكرة دخلت ضمن تحديات هدفها تعرف قديش إحنا فعلا معتمدين على تليفوناتنا بحياتنا اليومية. والغريب إنه أول ما تسمع التحدي ممكن تقول إنه عادي، يعني يوم واحد شو يعني، بس جرب فكر فيها شوي. بدك تعرف الساعة رح تطلع على التليفون، بدك تعرف الطريق كمان على التليفون، تدفع الحساب برضو على التليفون، وبدك تبعت لحدا وتسأله وينك برضو كمان بتكون على التليفون. حتى لما تكون زهقان أول حركة بتعملها إنك تمد إيدك على جيبتك وتفتح الشاشة وتقيم التليفون من غير ما تفكر أصلا. والأغرب أنه بعض الناس لما جربوا يبعدوا عن تليفوناتهم اكتشفوا أنه أصعب إشي مش الملل، وإنما الإحساس أنهم منفصلين عن كل إشي حواليهم. فيعني الموبايل صار مش بس جهاز، صار زي رفيق ملازمنا طول اليوم.

سيارة بتمشي بس بتوقف إذا حست إنك نعسان. تخيل تكون سايق بالليل وعيونك بلشت تتسكر وانت بتحكي لحالك عادي باقي شوي بوصل، فجأة السيارة تعطيك تنبيه وتحكي لك بطريقة او باخرى صف على طرف. السيارات الحديثة عم تدخل فيها انظمة ذكية قادرة تراقب السائق نفسه مش بس الطريق، وفيها كمان كاميرات وحساسات بتتابع حركة العينين وتعابير الوجه واتجاه النظر، وحتى بتحاول تكتشف اذا السائق تعبان او مشتت او ممكن رح يغفل. واذا السيارة لاحظت انه تركيزك عم بقل ممكن تنبهك انك تاخد استراحة أو حتى توقف. والسبب مهم جدا، لأنه أحيانا الإنسان نفسه ما بيدرك قديش هو تعبان. ممكن تحكي أنا تمام بس نعسان شوي، بس بعد ثواني تغمض عيونك لحظة، وهي اللحظة ممكن تكون كافية لحتى يصير حادث. وهون التكنولوجيا بتحاول تدخل قبل المشكلة مش بس بعديها. يعني السيارات في المستقبل مش رح تعرف بس وين الطريق، ممكن كمان تعرف حالتك النفسية والجسدية وتحكي لك اليوم ما رح أخليك تكابر.

أنه إحنا برنامجنا بحكي عن أخبار غريبة وطريفة ومنوعة من حول العالم، فهذا الخبر كمان غريب. بحكي لكم شنطة سفر بتلحقك لحالها. بانوراما راجع. إذا كنت من الناس اللي بتكره تسحب شنطة السفر وراك في المطر، فاستعد لأنه تكنولوجيا عم بتحاول تخلي الشنطة هي اللي تلحقك. في شركات طورت شنطة سفر ذكية فيها حساسات وكاميرات وتقنيات لحتى تتبع صاحبها، بحيث تقدر تتحرك وراك بدل ما أنت تضل تسحبها من إيدها. يعني تخيل تدخل المطار وأنت ماشي باتجاه البوابة، الشنطة ماشية وراك بكل هدوء، ما في سحب، ما في حمل، وما في عجلات بتعلق بالسجادة كل شوي. بعض الأنظمة مصممة كمان إنها تراقب الطريق وتتجنب العوائق والأشخاص اللي قدامها. وطبعا هاي الفكرة بتفتح سؤال مهم، شو بصير إذا الشنطة فقدت الاتصال فيك؟ لأنه آخر إشي بدك إياه إنك توصل على بوابة الطيارة وتكتشف إنه الشنطة قررت تعمل رحلة لحالها. بس إذا التكنولوجيا تطورت بشكل الكافي، ممكن مستقبلا السفر يصير أسهل بكتير، فأنت بتمشي والشنطة وراك زي الموظف المخلص.

بنروح لآخر خبر معنا في جولتنا لهذا اليوم. في دراسة بتحكي لكم إنه صوتك ممكن يكشف قديش أنت مضغوط. كم مرة سألت حدا أو حدا سألك مالك ويرد عليك إنه ولا إشي أنا تمام، بس من نبرة صوته بتحس إنه ولا إشي تمام. هون العلماء عم بدرسوا شغلة مثيرة للاهتمام، إنه هل ممكن صوت الإنسان نفسه يكشف إذا هو تحت ضغط أو توتر. الفكرة إنه لما نكون متوترين ممكن تتغير أشياء صغيرة بطريقة كلامنا من دون ما إحنا ننتبه، زي سرعة الكلام ونبرة الصوت والفترة اللي نسكت فيها بين الجمل وحتى طريقة التنفس. والتغيرات هاي ممكن تكون بسيطة جدا لدرجة إنه الشخص اللي بيحكي معك ما حتى يقدر يلاحظها، لكن الذكاء الاصطناعي لأنه قادر يحلل كميات هائلة من البيانات ممكن يلتقط أنماط دقيقة بالصوت ويستخدمها كمؤشرات على التوتر أو حتى الإجهاد. طبعا الموضوع لسه تحت الدراسة، لكن العلماء مهتمين بهاي الفكرة لأنها ممكن تكون مستقبلا تساعد في فهم حالة الإنسان بشكل أسرع.

وهلأ إذن مستمعين ومستمعاتنا وكل حدا كان معنا في الجزء الماضي من حلقتنا، رح تكون وصلنا معكم نهاية وختام حلقتنا لليوم. إن شاء الله منشوفكم بكرة بنفس الموعد، استنونا وكونوا معنا بأخبار جديدة وغريبة وطريفة من حول العالم. دمتم في أمان.

0: هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
2: خلي ثقتك تبدأ من هون، من خدمة محلية بتستحق، ومن حرفة بتحمل هوية، ومن مشروع وطني عم يكبر يوم بعد يوم، لأنه نجاح لما يكون وطني بنفتخر فيه كلنا.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الساعة الآن 4 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيرة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 174 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قصرا يحذر من أن عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي لنقل مئات أطنان ركام يوميا من مناطق مدمرة في قطاع غزة تهدد بطمس رفات آلاف المفقودين وإتلاف الأدلة التي قد تكون حاسمة في تحديد مصيرهم وهوياتهم. عدد من الجرحى ومبتورين

0: الجاري وحتى نهاية يوم الخميس العاشر من نفس الشهر. سلطات الاحتلال تسلم اليوم 4 مقدسيين قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوع قابل للتجديد. قوات الاحتلال تواصل تشديد إجراءاتها بحق المسجد الإبراهيمي في الخليل والمسجد الأقصى في القدس المحتلة في وقت تتصاعد فيه الاعتداءات والإجراءات الهادفة إلى فرض وقائع جديدة على المسجدين وتغيير طابعهما الديني والتاريخي. إيران تتوعد اليوم بتصعيد ردودها على الضربات الأمريكية التي تستهدفها، وذلك في تبادل الطرفين خلال الساعات الماضية سلسلة هجمات في مياه الخليج شملت ناقلات نفط وسفنا حربية. وكالة الأنباء اللبنانية تفيد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ تفجيرا عنيفا في بلدة المنصوري تزامنا مع قصف مدفعي بقذائف ثقيلة طالت منطقة المرج بين بلدتي الحنية والمنصوري جنوب الصور. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المرتفعات الجبلية دافئا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الاثنين حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق والرطوبة مرتفعة، حيث يطرأ ارتفاع ملموس لدرجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raga.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: انا اريد،
3: انت اريد،
2: هو اريد،
4: وهي اريد،
5: احنا اريد،
2: اريد
6: طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
9: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
12: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
13: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.

0: يكرس الإدراج التاريخي لشركة سبيس إكس في بورصة ناسداك مرحلة جديدة في الأسواق المالية العالمية، حيث يرسخ الموقع الصداري لملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك على عرش أثرى أثرياء العالم، ويضعه في مستويات غير مسبوقة من النفوذ المالي والتقني. وتشير البيانات المالية الصادرة إلى أن القيمة السوقية لشركة سبيس إكس استقرت في نطاق يزيد عن تريليون دولار. بعد أن قفزت ثروته إلى مليارات الدولارات عقب صعود شركاته في سوق الرقائق، قرر تشو بيمينغ مؤسس ورئيس شركة سي إكس إم تي الصينية مكافأة موظفيه بطريقة غير مسبوقة عبر تخصيص أسهم تبلغ قيمتها نحو 5.6 مليارات دولار ضمن برنامج حوافز طويل الأجل، في خطوة تعكس احتدام المنافسة العالمية على استقطاب المواهب في قطاع أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية.بس، الوطن في صفحة واحدة. راية.بس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: وقتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: اللهم لك

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: الساعة الآن 5:00 مساء. كن على اطلاع دائم، موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من شبكة رايا الإعلامية، تقرأه رشا حسوني. أهلا بكم. قصف مدفعي إسرائيلي على حي شجاعية شرق مدينة غزة. مصابون بقصف طائرات الاحتلال مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وكانت طائرات الاحتلال قد شنت غارة قرب مدرسة أبو عاصي شمال مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. الاحتلال يخطر بهدم منزل في بلدة بيت عوة غرب الخليل. خلال 6 أيام فقط، سلطات الاحتلال تصدر 15 قرار إبعاد بحق رجال دين ومقدسيين عن المسجد الأقصى المبارك، ومحافظة القدس تحذر من خطورة التصاعد المتسارع في قرارات الاحتلال بإبعاد المقدسيين عن الأقصى. قصف مدفعي يستهدف بلدة المنصور جنوب لبنان، وطائرة مسيرة تلقي مواد متفجرة على منطقة حرش علي الطاهر في الجنوب اللبناني. في ذات السياق، الرئيس اللبناني يقول أن اعتداءات إسرائيل تتجاوز خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار إلى مؤسسات الدولة. ختاما، إلى حالة الطقس في ساعات المساء والليل، تسود أجواء منعشة ولطيفة وتميل درجات الحرارة إلى الاعتدال. انتهى الموجز. المزيد على raya.ps وعبر مجموعاتنا على واتساب وتليجرام. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: انا اريد،
3: انت اريد،
2: هو اريد،
4: وهي اريد،
5: احنا اريد.
2: اريد
6: طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم، بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.

0: 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في أي وقت أي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
2: برعاية جوال

0: مستمعينا مشاهدينا ومتابعينا الأكارم، أهلا وسهلا فيكم ودائما في هذه الاستضافة الجديدة من سلسلة حلقات بودكاست ضيف الراية. احنا معكم دائما على تأثير شبكة راية الإعلامية ودائما برعاية جوال. ورافقكم اليوم أنا أحمد عياش في هذه المساحة الدافية ومن هذا البيت الكبير. خلينا نبلش الحكاية. ضيفنا اليوم إنسان قبل أن يكون طبيبا، بحر من المعرفة قبل أن يكون مديرا، ومبادرا قبل أن يكون مؤسسا، رحلة طويلة من الأثر، تاريخ طويل من القيم. ضيفنا اليوم المعلم الدكتور بشار الكرمي، طبيب مختص في تشخيص الأمراض وعضو مؤسس في جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا ومدير عام شبكة مختبرات ميديكير. أهلا وسهلا دكتور.
1: أهلا فيكم. يعني مقدمة إن شاء الله أكون بستحقها
0: وأكثر من ذلك صدقني. يعني أنا اليوم وأنا كتبت مبارح حتى عندي على الفيسبوك بقول هذه الحلقة الاستثنائية في وجودك دكتور بشار، وأنا من تلاميذك شئت أم أبيت.
1: يعني صعب توضع هذا الوصف، لكن لا شك أن الرحلة اللي قضيناها أنا وياك فترة كانت جميلة، مزبوط بمحتوى خلينا نسميه الزمان انتهت، لكن العلاقة لازالت مستمرة. بالتالي أنا بعتز بهذه الرحلة، لأنه لا شك الإنسان برضو بتعلم، يعني مهما يكون الإنسان بتعلم من زملائه ومن أصدقائه، ولا شك أنه الحمد لله يعني بعتبرها تجربة جميلة وناجحة.
0: ورح نحكي عن كثير تجارب اليوم دكتور، ويعني احنا مع مستمعينا ومشاهدينا ومتابعينا من كلكم، احنا مع الدكتور بشار مش رح نحكي عن الطب اليوم، رح نحكي عن كل شيء إلا الطب.
1: صحيح.
0: فبداية دكتور، كيف شايف هالبلد؟
1: يعني أعتقد الواقع بيحكي عن نفسه، يعني بدوش الواحد شرح كثير، لكن اللي بيألمني أنا كإنسان إنه ما في عنا خطة عمل، يعني ما في عنا مبادرات لتغيير هذا الواقع اللي بنعيش فيه، أو على الأقل أنا مش لامسها. يعني في أشياء كثير ممكن تنعمل، يعني ما بعرف أبسط شيء نبلش، يعني مش مجاري خلينا نسميه، لكن هو حياة الإنسان الفلسطيني اليومية، هجمات المستوطنين اللي ما بتتوقفش، المصادرات، هدم البيوت، مصادرة الأراضي، ناهيك عن الأمور الثانية. فيعني احنا في وضع الاستكان التام.
0: أيتام؟ احنا أيتام؟
1: يعني ربما هذا وصف صحيح دقيق. احنا يمكن بدي أوسع شوي كلمة أيتام، احنا زي الأيتام اللي إخوته الكبار سرقوا ورثته من أبوه والغرب بلطوشوا فيه.
0: يعني لسه
1: هذا واقع الأمر،
0: مش يتيم، مش يتيم عالي.
1: على كل يعني هذا يمكن هذا اللي بيدفع أي إنسان يضل يعمل ويضل عنده أمل في بكرة أجمل، ويضل عنده أمل في الناس اللي حواليه، يضل عنده أمل إنه هو له دور لازم يكون فيه. يعني مش مسألة إنه إحنا مضطرين ومجبرين ما في لنا خيار، لكن هذا دورنا. وأعتقد إنه الشعب الفلسطيني يعني قاعد بيقدم نموذج، يعني مسار الشعب الفلسطيني حاليا هو تحرير العالم من الاستعمار والهيمنة اللي بتمارس عليه قوة بدأ يفيق إنه هو أسير. فالمسار يعني مش اختياري لتحرير الشعب الفلسطيني لحاله. أنا بنظر إلى التحرير البشرية.
0: وإن شاء الله يكون فعلا يعني في أثر على مستوى العالم وأثر على مستوى حتى الشعوب. يعني بلاش نشوف الأثر، يمكن تأثير الشعوب على حكوماتها قد يكون بده شوية وقت على الأقل خلال الفترة القادمة. خلينا نرجع
1: لموضوعنا
0: أصل الحكاية دكتور. منتو الكرم؟
1: الحمد لله.
0: دكتور بشار عدنان الكرمي.
1: نعم.
0: أنهيت دراستك الثانوية في تو الكرم،
1: مدرسة الفاضلية عام 78، وربما في السياق اللي كنت أثناء التحضير للبرنامج، إنه في هذا الوقت يمكن أعتقد بالكاد كانت جامعة النجاح فتحت أبوابها لكليات أبعد من الآداب والعلوم، لكن ما كان في طبعا كلية طب، فكان الخيار هو الذهاب للاتحاد السوفيتي لدراسة الطب. وأنهيت الحمد لله عام 85، ثم عدت إلى فلسطين مرة ثانية للعمل وسنة الامتياز وإلى آخره ومزاولة المهنة، وبعد ذلك أكملت الاختصاص في مستشفى جامعة أردنية، وحصلت على شهادة المجلس الطبي الأردني في مجال علم الأمراض السريرية، وأيضا كنت مسجل بنفس الوقت في الماجستير في كلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية، وحصلت على شهادة الماجستير، ومن ثم عدت إلى فلسطين. يعني ما كان في عندي تفكير بأي اتجاه ثاني، طبيعي مع أنه الفرص دائما بتكون متاحة للإنسان يفكر بخيارات أخرى، لكن بالنسبة لي كان الخيار محسوم.
0: يعني في دائما سؤال موضوع التخصص علم الأمراض السريرية أو تشخيص الأمراض، شو خلاك تروح على هذا التخصص؟
1: والله هذه قصة يعني ربما مناسب أن أشكر أحد أساتذة الأفاضل وأترحم على روح الأستاذ أسامة عواد من طول كرم. يعني ربما هذا الإنسان هو اللي لفت نظري إلى هذا العلم، وكان ذلك أعتقد في الصف الـ11. فبالفعل يعني أنا في تقديري أن الطب بنهاية المطاف لا يعد عن مرحلتين أساسيتين، طبعا لا أنكر المراحل الأخرى، لكن تشخيص سليم وعلاج صحيح، فهذا جوهر الطب. فتشخيص الأمراض هو الأساس، يعني إذا الطبيب الحاذق استطاع أن يصل إلى التشخيص تبدو بعد ذلك رحلة العلاج والمتابعة صحيح. ميسورة نوعا ما. هذا طبعا مرة ثانية لا يلغي الكثير من الأمور الجانبية المساهمة في العلاج، لكن كان في تقديري أنه هذا الاختصاص هو اختصاص مطلوب ونادر، وشاءت تقدير المولى أنه ربنا يمكنني أذهب لهذا الاختصاص في مستشفى الدنيا وأعود إلى فلسطين. وأكون صادق معكم، كان تقديري أنه هذا الحكي بداية التسعينات أنه الأمور راح تكون وردية أكثر لهذا النوع من الاختصاص. يعني سابقا خلينا أقول كان الطبيب في مراحل تطور الأشعة أمر سهل، إنسان وقع على إيده سهل يأخذ صورة الأشعة ويتفرج عليها وفي كسور في الشكسور إلى آخره. لكن تطور الهائل اللي صار في أقسام الأشعة والتصوير الطبقي والرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية جعلت من الصعب بمكان أنه طبيب يلم باختصاصين في نفس الوقت، وبالتالي هذا أعطى دفعة كبيرة جدا لتطور الطب الشعاعي. بنفس الوقت عندما كنا نتكلم عن فحوصات يمكن للطبيب العادي أو الطبيب الممارس في حياته العادية ربما يحتاج إلى 50-60-100 فحص، لكن نتكلم اليوم عن 2000-2300 فحص عندنا في مختبراتنا لوحدنا أو 2500. من الصعب بمكان أنه الطبيب يلم بتفاصيلها. عندما نقول بتفاصيلها لأنه الطبيب تعرضه لهذه الاختصاصات أو لهذه العلوم الفرعية أو العلوم الأساسية في الطب بتكون في سنوات مبكرة، سنة ثانية وثالثة، وسرعان ما يغادرها إلى الأقسام السريرية، وبالتالي لا تعود لديه التفاصيل واضحة بشكل كافي في ذهنه بعد ما يتخرج ويساوي الاختصاص. بالتالي لابد أن يكون في هناك اختصاص يجسر ما بين المختبر بتفاصيله وتعقيداته وظروفه وبين النتيجة التي يقرأها يتصل لدي الطبيب. وأكد مرة ثانية أنه المختبر في نهاية المطاف لا يشخص، يعني هو يضع المادة اللازمة بين يدي الطبيب، الطبيب يستمع إلى المريض، يأخذ السيرة المرضية، أحيانا كثيرة يرجع إلى سيرة الوالد والوالدة والعائلة، يعني
0: تاريخ المرضي
1: وتاريخ العائلة، أين سافر أين أقام، لأنه في أمراض تنتقل في أو تنتشر في مناطق أو إلى آخره. وأيضا المهنة التي يمارس الإنسان، أحيانا كثير من الأمراض سواء الانزلاق الغضروفي أو إلى آخره أو الأمراض الوظيفية مرتبطة بالمهنة. بالتالي الطبيب يجمع هذه كم الهائل من المعلومات ويستند إليها في طلب الفحص الواجب الاستناد
0: إليه، اختيار الفحص الصحيح
1: أو الصحيح من مئات الفحوصات. والأهم من كل ذلك أنه المختبر والأشعة هي التي تقدم الدليل المادي الملموس على مسار العلاج. لماذا أخضعت هذا المريض لاستئصال على سبيل المثال سيدة لاستئصال ثدي بينما سيدة أخرى لم يتم استئصال الثدي لديها؟ لأنه الأولى لديها ورم وإلى آخره والثانية كتلة حميدة. بالتالي هذا هو المستند الذي يمكن للطبيب أن يذهب به سواء لأي مسألة مهنية أو لأي مسألة قضائية
0: يستند عليه.
1: يستند عليه. وكذلك الأمر بالنسبة للأشعة، فلم يعد الطب مثل ما كان قبل عشرات السنين يعتمد بالأساس على حدس الطبيب وخبرته
0: التشخيص السريري فقط
1: والتشخيص السريري، وإنما يستند إلى دلائل ومستندات مادية يمكن إثباتها بشكل ملموس ويمكن إعادتها وإعادة نفس النتائج والحصول على نفس النتائج طبعا ضمن المعايير العلمية.
0: يعني إحنا رح نحكي شوي عن هذه التفاصيل دكتور لما نوصل لواحد من المفاصل
1: ربما هذا يعني يجيب على سؤال إنه لماذا ذهبت إلى هذا الاختصاص،
0: وعشان هيك رح نحكي في مفصل آخر هو مفصل ميديكير. بدي أحكي أنا هلأ عن عودتك للبلد ودخلت معترك وزارة الصحة الفلسطينية.
1: قبل وزارة الصحة يعني عندما عدت إلى فلسطين عام 91 طبعا ما كان لسه في لسه وزارة الصحة، كانت لسه الإدارة المدنية، وبالفعل عملت في الجهاز الرسمي الحكومي لفترة، وبعد ذلك غادرت الموقع لأسباب بين قوسين أمنية، وثم عدت مرة ثانية عام أعتقد 95 أو 96.
0: يعني احنا ممكن نقول لأسباب وطنية
1: نعم،
0: أمنية بالنسبة لهم، وطنية بالنسبة لنا.
1: نعم صحيح صحيح، يعني هي قصة أخرى زي ما أقوله. ثم عدت للعمل مع عندما تشكلت وزارة الصحة واستلمت إدارة المختبرات بنوك الدم في الضفة العربية حتى أعتقد عام 98 أو 99. لكن كانت عندنا رؤيتي في مسار العمل الوظيفي لشخصي دون انتقاد لأحد، فالتحقت في المجموعة التي تعرف اليوم بميديكير.
0: نعم. خلال هاي الرحلة وتحديدا في 96 تم تأسيس جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا. يمكن بهذاك الزمن لم تعرف قضايا الثلاسيميا حتى، يمكن كانت جزء من الأمراض الغريبة يعني بين قوسين، أو كم من طفل يولد مريضا بالثلاسيميا وست سنوات سبع سنوات ثمان سنوات ويتوفى. تم تأسيس جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا وكنت عضوا مؤسسا فيها.
1: يعني هي بالفعل يعني قصة تروى. بداية لم أكن منخرطا بعمق في فكرة الثلاسيميا، لكن كنت عضو مؤسس. كان هناك زملاء آخرين لهم كل الشكر على رفع راية الثلاسيميا، واعتقد أنه الثلاسيميا بحد ذاتها هي مدرسة لأنها تمثل نموذج، ويمكن إذا أسعفنا الوقت نتطرق الواحد بعمق أكثر لهذه التجربة. لكن بالفعل كنت من الأعضاء المؤسسين لجمعية الثلاسيميا، ثم تم اختياري لرئاسة الجمعية على مدار أعتقد من 98 حتى 2025. وهذه مسيرة لا شك أنه أفرزت أو أنتجت قضايا مهمة، بداية الفحص الطبي قبل الزواج وبالتالي انخفاض الأعداد المرضى الجدد في فلسطين، هذا أمر جدا مهم. ارتقاء متوسط عمر المريض من 8 أعوام مثل ما أشرت إلى 26 عام 27 عام، لأن نتكلم عن مرضى متزوجين عندهم أبناء إلى آخره إلى آخره، وبالتالي هي قصة نجاح للمجتمع الفلسطيني. ومن هنا أنا بقول عن جمعية الثلاسيميا مدرسة، يعني استطاع المجتمع الفلسطيني في خضم انتفاضة ثانية، في خضم أولويات لا نهاية لها لدى المواطن، أنه يكرس جزء ولو بسيط من وقته المواطن العادي حتى يفحص، حتى يلتزم بالفحص الطبي قبل الزواج. وأشير إلى أنه هذه المشاريع وهذه المبادرات في مجتمعات مستقرة أكثر لم تعطي الثمار التي أعطتها في المجتمع الفلسطيني. يعني إحنا على المستوى العربي والمجتمع الأول عربيا في الحد من الولادات المريضة الجديدة، ربما نأتي مباشرة بعد الدول المتقدمة أو دول لديها من استقرار والإمكانيات مثل قبرص مثل اليونان مثل إيطاليا، اللي استطاعت أن تجعل من الثلاسيميا قصة من الماضي. وربما عام 2013 شهدنا عدم ولادة حالات جديدة في فلسطين، لكن ربما لعدم الاستقرار في الأوضاع في فلسطين، الإضرابات التي حدثت، ربما ظنون البعض أو اعتقاد البعض أنه هذا الموضوع قد أغلق ملفه، للأسف رجعنا نرى بعض الحالات. لكن الآن هناك مبادرة متجددة من أجل أن نعود بوضع مجتمعنا إلى عام 2013، أنه ما ينولدش في مجتمعنا أي مريض جديد. يعني عندما تقول صفر حالات مريضة، يعني نتكلم عن حالة أو حالتين بالعام، يعني يمكن التعامل معها لأنه في نهاية المطاف هنالك أسباب قد تكون خارج عن السياق تؤدي إلى ولادة حالات مريضة جديدة، لكن نريد أن تكون أقل ما يمكن.
0: نعم هو يفترض أنه اليوم موضوع الثلاسيميا فعلا أقل ما يمكن. يعني يمكن أنا بستمتع في الحديث عن موضوع الثلاسيميا، يعني تزامنا وعملنا مع سويا في صحيح. هذا الموضوع
1: يعني أنت كنت في الهيئة الإدارية على مدار سنوات، وبعدين استلمت موقع في الإدارة التنفيذية، لكن هي مرة ثانية تجربة ثمينة، وبتمنى أنه المجتمع الفلسطيني يستفيد منها، لأنه ما يمكن تحقيقه في مجال يمكن تكراره وإن كان بتصرف في مجالات أخرى.
0: يعني دائما نقول إحنا يعني هاي تجربة جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا بتأسيسها باللي وصلت له ممكن تعمم أو تطبق على أمراض أخرى، ممكن الحد منها على الأقل وليس الانتهاء منها تماما. يعني على الأقل
1: يعني الوعي اللي صار في المجتمع شبكة العلاقات اللي انبنت هذه ربما أثمن من التطبيق ذاته. يعني قدرتك على التصدي لمرض، بالذات احنا نتكلم عن مرض وراثي، نتكلم عن مرض يمكن الوقايه له في لحظه مفصليه من لحظات حياه الانسان اللي هي الزواج، وبالتالي قدره الجمعيه على الدخول، قدره المؤسسه على الدخول على قرار الشاب والشاب عند الزواج، هذا مش مساله بسيطه. يعني هذا مؤشر انه عند الشباب والصبايا من الوعي ما يمكنهم من اتخاذ قرارات مصيريه تسهم في جودة حياة أبنائهم في المستقبل وجودة حياة المجتمع. بالتالي بالفعل تجربة ثمينة.
0: الثلاسيميا العالمية وانتقالا من جمعية أصدقاء مادة ثلاسيميا فلسطين إلى الجمعية الثلاسيميا العالمية وأنت عضو فيها،
1: ربما في ذلك الوقت كنت ممنوع من السفر، اطلع الدكتور بسام مجج وزميلي جهاد أبو غوش واعتقد الدكتور هشام درويش بعدة مهام في تلك الفترة، على الرغم من أني كنت رئيس الجمعية لكن منعي من السفر حال دون مشاركتي، لكن لاحقا طبعا أصبحت جزء من هذه المنظومة اللي كنا بنتمنى أن يكون عندها موقف متقدم في ظل الهجمة على مرضانا في غزة، لن أقول غزة بكاملها لكن على الأقل كجمعيات مهنية عالمية على الأقل أن تنحاز لصالح المريض، لكن هذا للأسف الشديد لم نشاهده. وهذا بعتقد أنه
0: مع أنه طلب يعني طلب رسميا فلسطينيا من جمعية الثلاسيميا فلسطين بإصدار موقف اتجاه مرض ما يحدث لمرض الثلاسيميا.
1: أعتقد أنه المراسلات اللي قمنا فيها كجمعية وأنا شخصيا كرئيس الجمعية في ذلك الوقت بالعشرات، والمكالمات واللقاءات الشخصية في أكثر من وكان تقديم لوضع مرضانا في غزة في إحدى المؤتمرات في قبرص، وعلى الأقل حماية المريض، على الأقل عدم استدام المشافي الطواقم الطبية. يعني لا أتكلم مع هذه المؤسسات عن أمور سياسية حتى يتحججوا أنه إحنا بدنا نكون حياديين ولا آخر الأسطوانة اللي كلنا بنعرفها، لكن على الأقل ينحازوا للمريض. للأسف يعني هذا لم يحدث، وهذا أعتبره وصمة عار في جبين هذه المؤسسات. يعني في نهاية المطاف إذا لم تنحاز للمريض في لحظة الضعف ولحظة الاستهداف متى سوف تنحاز؟
0: إذا لم تنحاز للإنسانية
1: يعني كثير من المؤسسات يعني فقدت لا إنسانية ولا لا مريض ولا لا مثل ما أشرت لعاملين صحيين يعني ولا مرافق صحية طول يعني طوال السنوات الماضية نتكلم حصانة الفرق الصحية، حصانة المنشآت العلاجية إلى آخره، لكن هذا كل نهار أمام جبروت وصلف وعدوان المحتل.
0: وبالثلاسيميا وفي غزة، ويعني كانت واحدة من الفرص أن زرنا غزة قبيل الحرب يمكن فترة. كيف شفت على غزة؟
1: يعني
0: شبابنا هناك
1: يصعب الوصف في ذلك الوقت، يعني يصعب الوصف طبعا الآن يصعب الوصف من ناحية ثانية، لكن في ذلك الوقت العنفوان، الروح المبادرة، الأمل، الرغبة في تحقيق شيء، يعني هذا لمسته أنا شخصيا وبعتقد أنت أيضا لمسته عند المواطن عند المسؤول. فعلا يعني كان في نموذج فريد من نوعه أنا بعتبره، ويعني نتأمل أنه هذا الروح لازالت موجودة على الرغم من آلة الدمار والقتل. على الأقل ربما الأصدقاء المشتركين اللي بتشارك أنا وياك في معرفتهم بمدونا بالأمل حتى اللحظة، أنه إرادة الأهلنا في غزة مزبوط تضررت كثيرا بمعنى أصيبت كثيرا، لكن روح المعنوية مرتفعة. لا شك أن الأمل الألم كبير جدا ويفوق الوصف، لكن مرة ثانية أنا بنظر أنه قدر الشعب الفلسطيني أنه يكون منقذ للعالم يعني وليس ليس منقذ لنفسه أو الأمته اللي حواليه. يعني أنت تقدم نموذج مختلف ل من الوعي، من المعرفة، من التضحية، من نكران الذات، من الإصرار على الحرية والحياة، هذا مش سهل. يعني في ظل التواطؤ العالمي، في ظل الصمت الإقليمي، يعني إلا مبادرات خجولة، يعني لا زالت آلة القتل المستمرة
0: نصف يعني، والعالم يعني يرى بعين واحدة أو العين اللي بده إياها. أنا شفنا
1: العين اللي بده إياها. يعني محزن إنه حملات تنظم لإنقاذ كائنات مهددة بالإنقراض، لإنقاذ ارتفاع حرارة كرة الأرض وذوبان الثلج، لكن لا ينظم أي شيء لإنقاذ الإنسان. يعني إيش هي هذه الإنسانية؟ ما بعرف. يعني هذا ربما في الحوارات الداخلية اللي بتدور بيني وبينك دائما بقول أنا كطبيب، يعني إني أشوف إنسان مريض بصرف النظر عن دينه أو طفل، تحديدا طفل، لا يمكن أمر عنه مرور بالكرام مهما يكون. في نهاية المطاف الإنسان إنسان.
0: أنت بس إحنا بنشوف شعب كامل يباد.
1: هذا مؤسف، هذا مؤسف ومحزن. محزن ليس فقط للضحايا اللي هم إحنا، وإنه مؤسف للبشرية. يعني مثل ما سئلت في المؤتمرات اللي بنشارك فيها، كيف انتم فلسطين؟ احنا بخير، بس البشرية مش بخير، العالم مش بخير، اما احنا بخير، احنا محتلين وبنقاوم، احنا بخير، لكن الانسانية اللي مش بخير. لنطوي هذه الصفحة.
0: لنطوي هذه الصفحة. بدي ارجع على موضوع جمعية التلاسيميا، وانت يعني تقدمت في استقالتك في الجمعية من منصب رئيس الجمعية.
1: صحيح.
0: ايش؟
1: ربما هذا حديث قديم، يعني أنا منذ عام 2016 والحديث الداخلي الدائر أنه لدينا رسائل كناشطين مجتمعيين. الرسالة الأولى التي وصلناها للمجتمع أن إذا وضع الهم العام المشترك اللي هو الثلاسيم على الطاولة نستطيع أن نتناوله بنجاح، وهذا أثبتنا من خلال خفض أعداد المرضى الجدد. الرسالة الثانية التي حرصت على ترجمتها للمجتمع الفلسطيني أنه التباين في المواقف السياسية لا يجوز أن يفسد المشروع العام، المشروع الوطني، مشروع الثلاسيمة. والحمد لله استطعنا في جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيمة أن نكون بكافة ألوان الطيف الفلسطيني، واستطعنا أن نضع أيدينا بأيدي بعض وننجز شيء. الرسالة الثالثة التي كنت حريص على إيصالها أنه الرئيس لا يبقى رئيسا للأبد. يعني ليس قدر الرئيس أنه ينتهي قصرا أو بغض النظر عن وسيلة الإنهاء القصري. فمن عام 2016 وحنا نتكلم عن هذا الشيء، لكن أكون صادق معك، يعني ربما تأخير التنفيذ للأسف انحسار روح العمل الطوعي في المجتمع الفلسطيني. يعني أصبح من الصعوبة بمكان أن تجد متطوعين يكملوا المشوار من بعدك، يكتسبوا نوع من الخبرة إلى آخره، يكون عندهم النفس للعمل التطوعي. هذا انحصر كثير من المجتمع الفلسطيني، وأعتقد كلنا بنلمس هذا الشيء بغض النظر عن أسباب. فهذا أخر القرار يعني بشكل كبير، لكن ربما تزامنت.
0: أنا أذكر قبل ذلك يمكن في 2022 أنت كنت مصر على تقديم الاستقالة بذلك الوقت. صحيح. وحتى حكيت أنه بدي
1: وكان الحديث مجال. عن أحد الزملاء أنه يستلم، لكن من ظروف موضوعي حالت دون ذلك.
0: وتم الضغط عليك للبقاء في المنصب.
1: يعني هي مرة ثانية لا تريد للمشروع أنه لا سمح الله يتأثر أو يتعرض لانتكاسة، لكن الحمد لله لأن الزملاء زميلنا الدكتور إياد صندوق يعني تسلم المسؤولية بجدارة وكفاءة مع كافة الزملاء في الهيئة الإدارية، وطبعا لازلت معهم من الناشطين في الجمعية، يعني هذا مفروغ منه مثل ما يقال، لكن ليس في الموقع الرسمي. ربما تزامنت جملة أمور للوصول لهذا القرار بعد الانتخابات يمكن بأشهر قليلة، أنه حال وقت للمغادرة، فأثقلت على زملائي لقبولها، مشهورين قبلوها، ومثل ما أشرت يعني لازلت في الميدان، بمعنى ما أكلف به من لقاءات من نشاطات ضمن استطاعتي جاهز لتأديتها.
0: يعني هي التجربة واجبة، يعني حتى يعني من يستلم منصب رئيس الجمعية قد يكون بحاجة إلى البعض الوقت كمان، يعني بمعنى أنه إذا ما بلشش هلا رح ينعمل شيفتنج للتجربة لبعد سنة وسنتين، وبالتالي لو استلمها قبل 3 سنوات أكيد اليوم رح يكون هو متمكن أكثر. يعني هي فكرة النموذج الذي يقدم.
1: الميزة في زميلنا الأخ إياد، دكتور إياد صندوق، أنه هو ناشط في الثلاثية منذ مرحلة المدرسة. يعني هو كان وهو على صفوف مقاعد الدراسة المدرسية كان ناشط مع الجميع، أعتقد قبل قريب 30 عام، واستمر نشاطه، فهو قريب من الجمعية بمعنى أنه مطلع على تفاصيلها، رسالتها، فلسفتها إلى آخره، وكان أمر سهل على الأقل أن المسار يستمر في نفس النهج إن شاء الله.
0: يعني. وهذا ما نأمله في موضوع الثلاسيميا, وعن جد نقدر نوصل لصفر ولادات ثلاسيميا وفعلا نحكي عن جودة حياة أفضل للمرضى, وخصوصا بالظروف اللي بنمر فيها. ومن الثلاسيميا إلى الميديكير,
1: يعني قصة مختلفة,
0: قصة مختلفة, مفصل آخر. وبنحكي عن ميديكير من مختبر وشركة ناشئة إلى اليوم, نحكي عن 37 فرع أعتقد, وصلت 37 فرع
1: في الثلاثينات, لكن لا
0: 37 أنا بقول لك 37
1: هي قصة مختلفة بالفعل.
0: نعم 37 فرع اليوم, نحكي عن أكثر من 2500 فحص طبي.
1: نعم. 150 زميل وزميلة من الأطباء والحمل الدكتوراه والماجستير, يعني هي قصة نجاح أنا بعتبرها.
0: نعم.
1: وربما في جلسة سابقة أشرت إلى أن عالم العلوم المخبرية الطبية ما قبل ميديكير غير ما بعد ميديكير.
0: وأنا استوقفت هاي الجملة, يعني أنا وقفت عند هاي الجملة شوي أقول الحياة المخبرية في فلسطين ما قبل الميديكير ما بعد الميديكير.
1: الأطباء طبعا القدامى والمهتمين بيعرفوا إيش كان الوضع. الوضع يعني طبعا بعد 67 معروف إنه حالة التضييق اللي عاشها المجتمع الفلسطيني, ما في كليات طب, بتلاقي أي شخص بده يرغب بدراسة الطب بده يغادر فلسطين للدراسة في الأردن, في سوريا, في مصر إلى آخره. والكثيرين آثر إنه يكمل رحلة الاغتراب سواء في دول الخليج, الكويت والسعودية إلى آخره, وكله اللي كانت ترجع على فلسطين سواء لأنها فقدت المواطنة أو لظروف الحياة الشاقة. ربما أكثر من زميل يعني التقيتهم في الخارج أثناء فترة الاختصاص بدأوا حياتهم المهنية هون في فلسطين لكن اضطروا للمغادرة. فكانت الخدمات الصحية منقسمة إلى أو على تقوم على عاتق الجهاز الرسمي الحكومي اللي هو تحت راية الاحتلال أو مغادرة الاحتلال. ونشطت في هذه الأثناء المبادرات الوطنية سواء لجان العمل الصحي, الهلال الأحمر, أصدقاء مريض, لجان زكاة إلى آخره إلى آخره, وهدفت إلى سد الثارة والنقص المطلوب في هذا الواقع. لكن بقيت الأمور على بساطتها, وربما حتى لا أحمل الجانب المهني الوطني أعباء كبيرة, لم تكن قد حدثت الاختراقات التقنية سواء في تقنية الأجهزة أو التطبيقات في عالم المختبرات الطبية. يعني أذكر أنه فحص بسيط مثل عد الدم الكامل سي بي سي اليوم بيعملوا الجهاز بخلال أعتقد 45 ثانية أو هيك شيء, كان بيستغرق ساعات من العمل اليدوي والعد تحت المجهر بكم كرة دم حمراء وإلى آخره ومعادلات رياضية. بعض الفحوصات كانت تستغرق حتى وقت قريب, يعني لما بدأت الاختصاص كانت تستغرق يوم يومين وثلاثة حتى تخرج النتيجة. الآن تتكلم عن عبوة يعني بتيك جاهزة خلال ساعة ساعة ونص بتطلع النتيجة. في ذلك الوقت هذا لم يكن موجود, وكان الطبيب إذا أراد أن يعمل فحص بين قوسين متقدم على سبيل المثال فيتامين بي 12 أو فحص هرمون الغدة الدرقية, ما كان في أجهزة, ما كان في تطبيقات, وما كان في استثمارات بهذا المجال. كان في هناك أشخاص مهمتهم المرور على المختبرات البسيطة في البلد وجمع العينات والذهاب بها إلى داخل الخط الأخضر, وبعد أسبوع بتستلم النتيجة. طبعا هذا الانقطاع ما بين المختبر والطبيب المعالج له مشاكله. الحوار الطبي مهم جدا للوصول لتشخيص سليم. في نهاية المطاف مثل ما أشرت يعني المختبر ما بيشخص,
0: فقط بعطيك
1: هو جزء من العملية التشخيصية, لكن تشخيصه عند الطبيب. انقطاع السلسلة ما بين المختبر ما بين الأشعة والطبيب المعالج هو يعيق كثيرا في مستوى الخدمة المقدمة. بالتالي كان هناك في فرصة لتقديم خدمات مخبرية متقدمة. والحق وللتاريخ المبادرة جاءت في أواسط التسعينات, مجموعة رياديين والتقوا مع مجموعة مستثمرين لأسباب موضوعية كثيرة. التجربة فشلت مع نهاية الألفية, فابتدأنا مرة ثانية من الصفر. المرة الثانية يعني إذا كانت المرة الأولى مع المستثمر واعد, المرة الثانية كانت أصعب بكثير, لأنه كيف تعيد الثقة لإنسان جرب تجربة سابقة وفاشلة. لكن لنقول أنها لا خير للمضطر, يعني كان هو مستثمر وزي ما بقوله في
0: شمام الخيار،
1: يعني واقع في الحفرة. فبدأنا عام 2001 نرمم الوعي، نرمم الثقة في الأداء، نرمم الثقة أو نبني ثقة بين المختبر والمواطن. ربما دائما أقول أنه سابقا كان المواطن الفلسطيني اللي بيحمل كومة الأوراق وبيطلع فيها على عمان يلقى بها جانبا وبيبدأ من أول وجديد سواء أشعة أو مختبر. فهذا كان طبعا أمر مؤلم ومضيع الوقت والفلوس والجهد فبدأنا نتكلم عن إعادة أو بناء ثقة ما بين المختبر والمواطن. الحمد لله خلال أعتقد سنتين لثلاثة قدرنا نرمم هذا الفجوة. وعام 2004 أعتقد كان في هناك المختبر الثاني في رام الله، وربما لذلك قصة طريفة أنه بعد ما توفقنا في الموقع الأول لم يعد بمقدورنا نتكلم عن أنه الماكنة عطلانة أو المواد ما وصلتش أو إلى آخره. فبدأنا نبحث عن أجهزة بديلة حتى نضمن أن نعطي المواطن نتيجته في الوقت المناسب. انتفاضة ثانية طبعا مثل ما قلت، سلاسل التوريد إلى آخره إلى آخره. ففي أثناء الانتظار خطرت الفكرة لماذا لا نضع هذه الأجهزة في موقع آخر، ومن هون بدأت سلسلة فروع ميديكير تنتشر حتى غطت كافة مدن الضفة العربية والتجمعات خارج المدن الكبرى. أعتز أنه بدأت مع 3 زملاء والآن نتكلم مثل ما أشرت عن 150 زميل وزميلة في مختلف مجالات الطب المخبر. يعني إحنا زي ما يقولوا تركنا كافة اختصاصات الطب لأصحابها وركزنا على هذه الجزئية لمرة ثانية. إذا الطبيب شخص بشكل سليم يسهل عليه العلاج. يعني ربما يوميا تحدث قصص نشاهد فيها نتائج يعني مؤلمة لمرضى تلقوا خدمات يفترض أنها تكون ذات مصداقية، ولكن للأسف لا، لا زال في هناك الكثير اللي عملوا. ما بدعي أنه إحنا في ميديكير إحنا ما في عنا أخطاء، لكن على الأقل في عنا نظام للمتابعة والمراقبة والتعلم. يعني إحنا من إن لم يكن أول مختبر خاص، إحنا أول مختبر خاص بالفعل يحصل على شهادة الآيزو الفنية. واستطعنا أن ندمج هذا النظام بمنظومة البرمجيات الخاصة بشركتنا، وبالتالي ليس خيارا للفني في أي فرع من فروعنا أنه يخرج خارج سياق
0: الجودة.
1: مرة ثانية هذا يعني أنه ما في أخطاء بتوقع، لكن نحاول أن نقللها بقدر الإمكان ونتعلم الأخطاء
0: يعني في هذه الرحلة الطويلة وفي رحلة ميديكير والآيزو، سمعت أنا كمان قبل فترة كان في إشي تاني دخلته ما بعرف شو هو، بس بيحكوا عنك دكتور إنك شديد موضوع الإدارة.
1: ربما مش شديد، يعني ربما هو وصف، ربما كنت أتكلم مع أحد الزملاء أول أمس اللي هو الرغبة في الإنجاز. الحديث الشريف: إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه. يعني ما في مجال لأنصاف الحلول، ما في بالذات في صحة الإنسان، هو في كل مجال. ما في شيء يعني البنا والمهندس في عنده خيار إلا يتقن البناء، يعني بنهار على رؤوس أصحابه السائق. أي إنسان المعلم
0: يعني أنا دائما بقول إنه بالعادة هاي شغلتك، هذا دورك، أنت بتعمل هون اعمل بشكل جيد وأقرب إلى يعني المثالية. إنه المثالية
1: مش المثالية، هي التعلم من التجربة. التعلم من التجربة، يعني ربنا حبانا بعقل ناقد، عين بصيرة ومعرفة، وبالتالي الأخطاء واردة اتعلم منها، الأخطاء واردة اتجنبها. يعني هذا الشيء البسيط. فربما يعني برفض أنا أنه إن أقول عن حالي شديد بقدر ما هو إنه رغبتي في إنه بالفعل. يعني دائما بنقول وبنكرر للزملاء إنه كل حالة مرضية، كل عينة بتجينا هي تخص أب، أخ، أخت، زوجي، ابني، بخصك. يعني هذا بدك تتعامل معها وكأنها عينة والدك أو والدتك أو أختك أو زوجتك أو ابنك. بالتالي ما في مجال، يعني في الصحة ما في مجال أنصاف الحلول وحتى أرباع الحلول. ويعني إحنا
0: الصحافة شو فيها مزح؟
1: مرة ثانية ما في شيء مزح، يعني أبسط الأشياء ممكن تكون جادة وقاتلة وممكن تكون بنتائج وخيمة، وبالتالي ما في مجال.
0: في الثلاثين أخذت ستيب وتراجعت وقدمت حدا في رئاسة الجمعية في الميديكير.
1: يجري العمل لذلك، يعني مش استثناء. ربما الفارق انه الجمعية جمعية خيرية تطوعية عامة مفتوحة، لكن ميديكير شركة خاصة، وبالتالي الخطوات ينبغي ان تكون مدروسة. وربما دائما بنقول انه من سيأتي بعدنا أو ممهد لقدومهم بعدنا بدون يواجهوا عقد مختلف وعصر مختلف. يعني الآن التقنيات الهائلة اللي بتتقدم في مجال الـ AI ومجال الـ IT ومجال التطبيقات في مجال الوراثي، يعني هذه عالم مختلف. احنا لازلنا يعني الاطباء من جيلي وربما اصغر قليلا، يعني ليست في واردنا، يعني بنحاول نفهمها، بنحاول نتابعها. يعني استحدثنا احنا طبعا دائرة AI وIT، واول امس يعني سعدت انه في هناك مساعد AI انتجنا احنا بساعد المواطن اللي بيتصل كيف ياخذ اجوبه، لكن ولا زال في موضع التجريب. نتامل انه قريبا نطلقه في السوق الفلسطيني، انه على الاقل يجاوب المواطن على الاسئله الملحه، الاسئله الاكثر ترددا علينا. فيعني لا شك انه مستقبل مختلف كثير من ربما قبل أيام كنا في جلسة في مجال علم الأمراض تحديدا، كيف نهيئ ميديكير للمستقبل في هذا المجال. يعني كثير مثل ما قلت، يعني كان في السابق أنت بدك تكرس مجموعة أشخاص لإنتاج فحص أو لإجراء فحص واحد بسيط. اليوم أنت بتوضع العينة على الماكينة، تعطيها التعليمات وهي تقوم بالمطلوب من ألف إلى ياء. الآن هذا قاعد بنعكس أيضا على كافة المناحي في المختبر. يعني قريبا التقنيات هذه والذكاء الصناعي والتطبيقات سوف تحل كثير من مهام الإنسان، لكن هذا طبعا لا يلغي الحاجة لإنسان، لأنه في نهاية المطاف هناك من يجب عليه أن يوقع على ورقة رسمية يكون مسؤولا أمام القضاء وأمام الجهات المهنية عنها. لماذا أجريت العملية الفلانية؟ لماذا أخضعت المريض للإجراء الفلاني؟ لماذا أعطيت الدواء الفلاني؟ فهذا بدها إنسان، ما بنفع فيها روبوت.
0: حتى فيها يعني الروبوتات اليوم نحكي إحنا تطوير الأعمال بما يتناسب مع هذه الثورة التكنولوجية الموجودة، وتحديدا موضوع الـ AI. من ميديكير لست منيرة الوالدة، الله يعطيها الصحة والعافية.
1: الله يعطيها الصحة والعافية. يعني يا رب. والدتي هي قصة فلسطين.
0: نعم.
1: والدتي مربية، قضت أعتقد 40 عام في التربية والتعليم، ليست الحكومية، أقصد وكالة الغوث. وبداية حياتها كانت في حيفا، والدتي مواليد حيفا. ومع أحداث 48
0: ست منيرة قرمان
1: نابلس و
0: قرمان
1: من عائلة قرمان. نعم
0: نعم،
1: طبعا عائلة قرمان من العائلات العريقة في فلسطين. ولجأت إلى نابلس، إلى أصل عائلة قرمان سابقا، هم أصلا من نابلس، لكن والدها وجدها ذهبوا للعمل في حيفا واستقروا فيها نهاية القرن 19 بداية القرن 20، ورجعت إلى نابلس مع عائلتها، مع والدتها وأخواتها. ثم تزوجت والدي رحمة الله عليه وانتقلت العيش في طول كرم، واستمرت يعني حتى الحرب الأخيرة، عندما يعني استضفتها عندي، أو هي حاليا موجودة عندي في رام الله. فهذه الرحلة في اعتقادي أنه تستحق التسجيل، تستحق التدوين من زاويتين: الزاوية الإنسانية الشخصية اللي تربطني في والدتي، ربنا يعطيها الصحة وطولة العمر،
0: آمين.
1: والزاوية الثانية قصة فلسطين مرة ثانية، يعني هي قصة المواطن الفلسطيني اللي خرج من بيته لاجئ نازح، أصر أنه يتعلم، أصر أنه يشق حياته في رغم الصعوبات، بنى أسرته، أدى الرسالة، وبنتأمل أنها كذلك، وإحنا قلنا كذلك أنها أدت رسالة التعليم على أكمل وجه، وبالتالي هي تستحق أن تروى. فقبل يمكن أعتقد سنتين أو قريب من ذلك الوقت كتبت نص يتطرق إلى هذه المفاصل في حياة والدتي، وطلبت من إحدى الصحفيات الفاضلات مرح حجازي أنها تساعدني في إنتاج فيلم عن والدتي، وأعتقد ومش أعتقد يعني جاز من أنت لك يد فيها. كان
0: للشرف والله دكتور أكون جزء من هذا.
1: الحمد لله يعني قدرنا أنه نوضع هذه الرسالة والمسيرة بشكل موثق، ومشكورا تواصلت مع الصديق الدكتور صايب بركات اللي أيضا قام بإجراء مقابلات مع والدتي، هو زوجته الفاضلة أم عمر، وقام بزيارة حيفا والتصوير فيها وإلى آخره، ونتأمل أنه خلال فترة وجيزة يتم إطلاق هذا الفيديو
0: إن شاء الله. بنشوفه قريبا
1: إن شاء الله. إن شاء الله
0: يعني
1: قصة تروى.
0: نعم القصة تروى، وقصة يعني ست منيرة هي قصة فلسطين، وإن شاء الله قريبا بنشوفه منشور هذا هذا المنتج والإنتاج الذي يوثق يعني حياة ست منيرة ويوثق فيها
1: كنموذج
0: مفاصل القضية الفلسطينية. نعم صحيح. بكل مفاصلها. يعني دكتور دائما الوقت معك يمر بسرعة، بدي أشكرك جزيل الشكر على وجودك اليوم معنا، وأشكرك على يعني هذا الجزء البسيط، لأن أنا دائما معك أنا الوقت مفتوح.
1: الله يبارك.
0: فإحنا يعني سرقنا من الوقت اليوم هذه الساعة إلا 10 دقائق بمعيتك دكتور، فشكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم.
1: شكرا لكم.
0: وأنتم كمان أعزائي المستمعين والمشاهدين متابعينا، شكرا دائما لمتابعتكم، وانتظرونا أكيد إن شاء الله الأحد القادم بضيف جديد وقصة جديدة ومحتوى جديد. ابقوا بألف خير. تحياتي لكم، أنا أحمد عياش، السلام عليكم.
2: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها، ضيوفنا مميزون نتعلم منهم نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد 5 مساء
3: برعاية جوال.
4: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

أقوى الأفلام العالمية. أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: الساعة الآن 6:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من شبكة رايا الإعلامية، تقرأه رشا حسون. أهلا بكم. قصف مدفعي إسرائيلي على حي شجاعية شرق مدينة غزة. مصابون بقصف طائرات الاحتلال مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وكانت طائرات الاحتلال قد شنت غارة قرب مدرسة أبو عاصي شمال مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. الاحتلال يخطر بهدم منزل في بلدة بيت عوة غرب الخليل. خلال 6 أيام فقط، سلطات الاحتلال تصدر 15 قرار إبعاد بحق رجال دين ومقدسيين عن المسجد الأقصى المبارك، ومحافظة القدس تحذر من خطورة التصاعد المتسارع في قرارات الاحتلال بإبعاد المقدسيين عن الأقصى. قصف مدفعي يستهدف بلدة المنصور جنوب لبنان، وطائرة مسيرة تلقي مواد متفجرة على منطقة حرش علي الطاهر في الجنوب اللبناني. في ذات السياق، الرئيس اللبناني يقول أن اعتداءات إسرائيل تتجاوز خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار إلى مؤسسات الدولة. ختاما إلى حالة الطقس، في ساعات المساء والليل تسود أجواء منعشة ولطيفة، وتميل درجات الحرارة إلى الاعتدال. انتهى الموجز. المزيد على raya.ps وعبر مجموعاتنا على واتساب وتليجرام. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12.

0: هي خبرة وأمان. اتداول الذهب الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

0: أهلا بكم متابعينا الكرام عبر شبكة رايا الإعلامية، نرحب بكم أينما كنتم في حصاد الراية، ويأتيكم عبر شبكة رايا الإعلامية من الأحد حتى الخميس. هذا مساء الأحد 6 من أيلول للعام 2026، وساعتنا تشير إلى 6 دقائق بعد الساعة 6 مساء. في هذا الموعد نطل عليكم لنضع بين أيديكم أبرز ما شهده اليوم من أحداث وتطورات من فلسطين، من الضفة الغربية بما فيها القدس ومن قطاع غزة إلى المشهدين العربي والدولي، مرورا بالاقتصاد والمجتمع والثقافة والرياضة.
1: حصاد الراية.
0: في حصاد الراية لا نكتفي بنقل الخبر، بل نبحث في تفاصيله ودلالاته، ونحاول أن نضع أمامكم الصورة الأوسع. ماذا حدث؟ ولماذا؟ وإلى أين يمكن أن تقودنا هذه التطورات؟ ملفات متعددة من مختلف الميادين، من قطاع غزة، من الضفة الغربية أيضا. في هذا النهار في قطاع غزة الحدث الأبرز اليوم: شهداء غزة تحت الأنقاض، تحت الأنقاض شهداء غزة الذين لم يحظوا بالوداع الأخير. من الضفة الغربية المحتلة، عودة الأطفال إلى المدارس وانطلاق العام الدراسي الجديد. فلسطين عادت إلى المدرسة اليوم، دبت الحياة في مختلف الشوارع في كل المدن والمحافظات الفلسطينية مع انطلاق العام الدراسي الجديد. وفي هذا تحديدا متابعينا الكرام، تحديدا عودة الأطفال للمدارس، لدينا ما نقوله في هذا المساء. إلى فلسطين تلميذات وتلاميذ، معلمات ومعلمين أيضا، قبلة بحجم هذا الوطن، قبلة بحجم الكون على جبينهم في هذا المساء في بداية العام الدراسي الجديد، الذي يعني رغم انطلاقه وفي اليوم الأول لافتتاح العام الدراسي، كان الاحتلال يعني اقتحم عدد من المدارس في منطقة نابلس وطالب مدراء المدارس بإزالة العلم الفلسطيني، إلا أنه فلسطين والفلسطيني دائما يؤمنون بالتعليم إلى أبعد حد، إلى آخر مدى، رغم كل الظروف ورغم كل العقبات وكل التحديات. مرة أخرى بنقول أنه كل عام وأنتم بألف خير، العودة ميمونة إلى المدرسة.

إن شاء الله مع أفضل أمنياتنا لكل طلابنا وطالباتنا بالتوفيق والنجاح، وبأن يكون عام دراسي منتظم غير مشوش على مع الأسف على غرار الأعوام السابقة. لدينا أيضا وقفة ونظرة على المشهد الانتخابي في إسرائيل. أيزنكوت يهدد معسكر نتنياهو بمعسكر الليكود بزعامة نتنياهو، ونسأل في هذا المساء هل نحن أمام نهاية حقبة نتنياهو السياسية؟

نبدأ والبداية من قطاع غزة. صباح هذا اليوم صباح الأحد خرج المئات من أهالي حي الزيتون الواقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة غزة في موكب تشييع نحو 100 شهيد جلهم من الأطفال ومن النساء، وذلك بعد انتشال جثامينهم من تحت أنقاض المنازل المدمرة. وتعود ملكية هذه المنازل لمجموعة من العائلات، هي عائلة ملكة ورحيم والبلعاوي وسلمي. نترحم على أرواحهم جميعا في هذا المساء، ونترحم على أرواح شهداء فلسطين في كل صباح وفي كل مساء. موكب التشييع انطلق من أمام مسجد الإمام الشافعي، هناك ألقى ذو الشهداء نظرة الوداع الأخيرة على جثامين أحبائهم التي لفت بأعلام فلسطين، قبل أن يتوجه المشيعون إلى مقبرة الشهداء بجوار مستشفى العربي الأهلي بمدينة غزة، حيث ووريت الجثامين والرفات التي تم انتشالها في قبور جماعية.

0: فيما توفر يعني لدينا حتى الآن على الأقل من تفاصيل متابعينا بهذا الخصوص بهذا الشأن، ووفقا للمعطيات المتوفرة غالبية الضحايا الذين جرى انتشالهم هم من الأطفال ومن النساء، ممن استشهدوا داخل منازلهم وبقوا تحت الأنقاض منذ تعرض هذه المنازل لقصف الاحتلال خلال حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة. إجمالي ما تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشاله في محافظة غزة منذ بدء الحملة الثانية لأعمال انتشال الجثامين بلغ 233 جثمانا ورفات من أصل 407 جثامين ما تزال مفقودة تحت أنقاض تقريبا 20 منزل دمرها الاحتلال فوق رؤوس ساكنيها. جهاز الدفاع المدني يولي في هذه المرحلة أولوية للمباني التي يعتقد أن العدد الكبير أو العدد الأكبر من الجثامين المفقودة لا يزال تحت أنقاض هذه المنازل، ولكن تتواصل نداءات جهاز الدفاع المدني للمنظمات الأممية وللعالم من أجل الضغط على الاحتلال للسماح بإدخال المعدات اللازمة لانتشال جثامين الشهداء التي لا تزال، ونقولها بوجع وبألم كبير جدا، لا تزال تنتظر الوداع الأخير. سنتوقف مع هذه المقابلة وأجريت عبر أثير راية مع العميد رائد الدهشان مدير جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة.
1: نحن نحتاج إلى معدات حتى نتمكن من عملية الانتشال. نحن نعمل على جبهتين، الجبهة الأولى هي عملية تلبية نداءات واستغاثات المواطنين، أما الجبهة الثانية وهي عملية الانتشال بقلة إمكانياتنا بقلة ما باليد. ليس لدينا معدات للحماية الشخصية لرجالات وطواقم الدفاع المدني. نحن اليوم نخرج بمسيرة 100 شهيد طفل، 70% من هذه المسيرة اليوم أو هذه الجنازة من الأطفال، هؤلاء الذين تم تدمير المنازل على رؤوسهم. طواقم الدفاع المدني تجد صعوبة كبيرة جدا في عملية الانتشال، تجد صعوبة كبيرة جدا في عملية التعرف على الشهداء، وبالتالي ليس لدى جهاز الدفاع المدني أي معدة للكشف عن الجثث أو الشهداء أو الأحياء أو الشهداء تحت الأنقاض، وبالتالي اليد الفارغة هي الوحيدة التي تعمل تحت هذه الركام الكبير. نحن نحتاج إلى مساعدة فورية، ونحتاج إلى توفير معدات كبيرة ومعدات ثقيلة لعملية إنجاز هذه المهمات. ما يعيق هذه العملية هو قلة الإمكانيات، قلة المعدات الكبيرة. جهاز ورجالات وطواقم الدفاع المدني لدينا بعض الدراسات تقول أنه خلال 90 يوما إذا توفرت لدينا المعدات اللازمة سنقوم بعملية الانتشال وانتهاء هذا الملف الشائك، لكن إذا منعت هذه المعدات من الوصول إلى غزة ودخولها وإعطائها لجهاز الدفاع المدني حتى يتمكن من العمل سيستمر هذا العمل لعدة سنوات. نحن نتحدث عن 8000 شهيد تحت الأنقاض، جل هؤلاء من السكان المحليين لقطاع غزة الذين قطنوا هذه المنازل، الذين هجروا من شرق محافظات قطاع غزة إلى غربها ونسفت المنازل على رؤوس القاطنين. قد يكون منزل في وسط البلد ولكن لا يستطيع المواطنين رفع الكتل الإسمنتية الكبيرة جدا الموجودة على رؤوس هؤلاء الساكنين لقلة الإمكانيات. ما تصنعه المعدة خلال ساعة قد تعجز طواقم الدفاع المدني من عمله خلال شهر. كلما توفرت لدينا معدات، كلما كانت لدينا إمكانيات، كلما كانت المهمة أسرع وأكبر وننجز هذه المهمة بمهنية أكبر.
0: أعود إليكم من جديد متابعينا الكرام في حصاد الراية، ومباشرة نبقى في قطاع غزة، مباشرة ننتقل إلى زميلي ربا خالد مراسلة شبكة راية الإعلامية في قطاع غزة. ربا حي الله، مساء الخير.
2: حي الله فيك رشا وفي جميع السادة المستمعين.
0: هلا بيك ربا. أنا أدرك تماما بأنه ميدان غزة لا يهدأ ولا يعني تتوقف الأحداث لحظة في غزة، وأن المقتلة والمفجعة إنجاز للتعبير لا تزال مستمرة الآن. هنالك ما يجري في منطقة الشاطئ غرب مدينة غزة، ولكن قبل ما تنضمين على الهواء كنا بنستمع للعميد رائد الدهشان مدير جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، وكان يتحدث عن انتشال جثامين ورفات بصعوبة وبشكل شاق تبعا لنقص المعدات والإمكانيات اللازمة. عن هذا الجرح المفتوح، جرح العائلات المفتوح الذي لا يندمل، كونه في ربط عمليا بين الدفن وبين يعني اندمال جرح الفقد، شو ممكن تحكي لنا ربما من خلال متابعتك واتصالك المباشر مع العائلات والأهالي في غزة؟
2: يعني رشا، ليلة أمس وصباح هذا اليوم يعني كان صراحة ساعات قاسية على أهل منطقة الزيتون في حي زيتون في مدينة غزة تحديدا. ليلة أمس جرى حفل تقديم لهؤلاء الشهداء اللي تم انتشالهم من تحت الأنقاض بعد جهود طبعا مدنية ومشروع استمر لأسابيع في هذا المربع السكني بجهود الدفاع المدني واللجنة الدولية للصليب الأحمر. استطاعت الفرق الوصول إلى حوالي 100 شهيد، 70 منهم أطفال، وهذا الرقم اللي بنأكد عليه كل مرة لنحكي إنه الضحايا، ضحايا الإبادة وضحايا العدوان وضحايا القصف المستمر هم من المدنيين، أطفال أبرياء تتراوح أعمارهم بين عام واحد إلى أو أقل من عام حتى إلى عمر 15 عام. في هذه المنطقة البكاء والنحيب لم يتوقف، الصراخ لم يتوقف، الكلمات والمواساة لم تتوقف، لأنه هذه العائلات فتحت جرحى أو فتح جرحى من جديد بعد ما انتشلت جثامين ذويها من تحت الأنقاض. لما نتحدث عن أنه الجنازات المستمرة، السراب يوم بعد يوم، مش فقط بفعل الخروقات المستمرة للاحتلال لاتفاق وقف اطلاق النار، بل بفعل المجازر اللي ما زالت تتكشف حتى اللحظة. لما كنا نحكي خلال الحرب، في خلال المجازر والعدوان والاستهدافات، لما كنا نحكي في اليوم الواحد في 100 شهيد، في غيرهم كان 200 و300 تحت الأنقاض، لكن ما حدا قدر يوثق هذه المجازر، ما حدا قدر يتحدث عن هذه الأرقام، ما حدا قدر يحكي بشكل واضح عن أنه هناك مقتلة واسعة ارتكبت في هذه المربعات السكنية. كان الاحتلال يتعمد، وتحديدا مع بداية الحرب لما كان يتحدث عن خطط الجنرالات اللي تعود إلى الواجهة بالمناسبة من جديد في تصريحات بن غفير بالحديث عن التهجير، وكانت خطط الجنرالات تستهدف مناطق مدينة غزة وشمال القطاع اللي كان الاحتلال يقول بأنه سيهجر سكانها منها بشكل كامل، وكان يرتكب هذه المجازر عمدا. لما بنرجع لهذيك الأيام ولهذيك الأسابيع نتانا نعرف قديش كان الحجم الواسع للإبادة وحجم المجازر، قديش كان ضخم للغاية. حتى الأرقام اللي كنا نتحدث عنها كانت أرقام فقط ما وصلت إلى المستشفيات فقط، وهذا الأمر حتى اليوم لما بنحكي إنه تم انتشال حوالي 100 و150 و160 شهيد من تحت أنقاض هذه المنازل. الدفاع المدني بيأكد رشا إنه ما زال تحت الأنقاض رفات تبخرت أو جثامين أشخاص تبخروا. العائلة تقول بأنهم كانوا في المنزل، كانوا موجودين، كانوا في لحظات القصف. من خرج من تحت الأنقاض من الناجين قال بأنه كنا مجتمعين كعائلة في هذا المنزل، ولكن مع عمليات البحث لم يبق لهم أثر بفعل مكوثهم سنوات تحت الأنقاض، هذا من جهة، ومن جهة أخرى بفعل كبة الأسلحة الإسرائيلية اللي استخدمها الاحتلال علينا كمدنيين في غزة. يقول الدفاع المدني بأنه حوالي قطر 100 متر في محيط سقوط الصاروخ تبخر ولا يبقى أثر لأي جثمان في هذه المنطقة. ما بعد المساحة يمكن أن يوجد رفات عظم جماجم لهؤلاء الشهداء، ولكن لما بنحكي عن هذا الأمر بنحكي عن ربما عقود طويلة سنبقى نتحدث عن هذه الإبادة، ولم تكفي القصص التي رويناها من غزة عن ماذا جرى في هذه المجازر وهذه الجرائم. يمكن كنا نسمع عن مجازر صبرا وشتيلة، كنا نسمع عن الاستهدافات وعن القتل الجماعي اللي كان يرتكب، ولكن لم يسبق لأحد أن سمع عن شيء جرى فما جرى في حرب الإبادة في غزة. بالمناسبة الاستهدافات مستمرة، قبل قليل استشهد شاب وطفلته كانوا في منطقة شارع أو حي الشاطئ أو مخيم الشاطئ أقرب إلى شارع النصر أو حي النصر تقريبا عند منطقة برج الوحدة، واستهدفتهم مسيرة إسرائيلية. وقبل ذلك كان هناك استهداف أيضا لمنزل شبه مدمر عادت على الطائرات الحربية استهدافها قبل أيضا ساعات في مخيم الشاطئ، كذلك في خان يونس استهداف، كذلك في وسط القطاع في استهداف، في شمال القطاع كان هناك عمليات إطلاق نار.
0: يعني الأحداث هي متسارعة متلاحقة تماما في قطاع غزة. وأن كنا يعني بدنا نشكرك ربع على إلقاء الضوء على هذا الضوء، يعني على أزمة وقضايا الجثامين والرفات التي لا تزال تحت الأنقاض، باعتبارها بالفعل يعني جرح مفتوح، نستطيع أن نقول ذلك لعديد العائلات، مئات العائلات في قطاع غزة اللي بتنتظر أن تلقي نظرة الوداع على جثامين أحبتها ومن رحل ومن فقدتهم خلال الإبادة المستمرة والمتواصلة. ربا خالد مراسلة شبكة رايا الإعلامية في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك، كوني دائما بخير وحماكم الخالق المولى. من قطاع غزة ننتقل إلى المشهد الانتخابي في إسرائيل. بينما يمثل غادي آيزنكوت التهديد الانتخابي الأكثر جدية لحكم نتنياهو في السنوات الأخيرة، مستفيدا من تراجع الثقة الشعبية بالائتلاف الحاكم بعد أحداث 7 أكتوبر من العام 2023، فإن نهاية حقبة نتنياهو السياسية تعتمد كليا على قدرة المعارضة على كسر جمود الكتل النيابية في صناديق الاقتراع وتشكيل تحالف حكومي متماسك عقب الانتخابات. في هذا المساء متابعينا نطرح هذا التساؤل، نطرح هذا السؤال، هل نحن قريبون إن جاز لنا التعبير من نهاية حقبة نتنياهو السياسية؟ سنتحدث بالمزيد نقترب من هذا المشهد المتفاعل أكثر مع ضيفنا عبر الهاتف. اسمحوا لنا الرحب بالسيد عصمت منصور المختص بالشؤون الإسرائيلية. مساء الخير، حي الله.
3: تحياتي لكم رشا والمستمعات والمستمعين،
0: أهلا بك. يعني بدي أسألك بالأول، كيف بتشوف وكيف بتعلق على كل هذا المشهد دخول آيزنكوت بهاي القوة على خط المنافسة مع بنيامين نتنياهو؟ هل بالفعل نحن عصمت أمام صعود انتخابي عابر أم أمام تحول حقيقي في الخريطة السياسية بإسرائيل؟ لأنه آيزنكوت وكما يعني نتابع لا يهاجم نتنياهو فقط، هو يقدم نفسه بديلا باعتباره يمتلك ولديه خلفية أمنية وعسكرية. إلى أي مدى من الممكن لهذه الصورة أن تسحب أصواتا من اليمين أو من ناخبي الليكود؟
3: يعني فعلا هو احنا أمام مشهد شوية بتوه، لأنه التنافس هو من يمين الوسط واليمين المتطرف. هذا الطيف من اليمين يجعل يعني أحيانا الشعارات تتداخل، يعني في القضايا الأمنية، في الموقف من الفلسطينيين، من القضية الفلسطينية، من الاستيطان، بتلاحظ أن الفوارق صغيرة جدا أو حتى لا تكاد تذكر بشكل أو بآخر. لذلك يعني آيزنكوت يعني يأتي ليقدم نفسه ممثل عن اليمين الرسمي، يمين بيجن، يمين شمير، اليمين اللي هم بيسموه يعني اليمين الليبرالي، ولهذا معظم جمهوره هو جمهور الليكود التقليدي. في مواجهة التحالف اللي أقامه نتنياهو مع اليمين الديني واليمين القومي المتطرف أو الفاشي على الأحرى، اللي هم بن غفير وسموتريتش والأحزاب الدينية الإسرائيلية، وأيضا التشكيلة اللي كانت قائمة عليها الليكود. يعني بنظر لقائمة الليكود في الكنيسة الماضية كلها شرقيين متدينين متطرفين وفاشيين زي غوتليب وزي غيرها من أعضاء الكنيسة. لذلك هو تموضع آيزنكوت في هذا المكان، وهذا المكان مثلا لا يرفض العملية السياسية من حيث المبدأ، لكن يضع عليها يعني تحفظات وشروط ولاءات وإلى آخره. لا يرفض مبدأ وجود سلطة والتعاون معها، لا يرفض فكرة أن يعيش الفلسطينيين بوضع اقتصادي جيد وحياة مستقرة وغيرها وإدارة الصراع بشكل أو بآخر. بينما اليمين الفاشي لا، هو يحاصر السلطة، يضعفها، يريد القضاء عليها، يضم الأرض، يلتهم الحقول والمزارع وينشر الاستيطان في كل مكان، ويريد أن ينفذ الترانسفير وتطهير عرقي وإلى آخره. أنا أعتقد أنه آيزنكوت يمثل الحظوظ الأعلى في مواجهة نتنياهو، بالعكس هو حظوظه أكثر من نتنياهو في تشكيل حكومة. ربما هو يتفوق على نتنياهو ليس فقط وفق الاستطلاعات، بل وفق المزاج العام في الشارع الإسرائيلي، وفق تمثيل الدولة العميقة والمصالح العميقة لإسرائيل، لأنه نتنياهو تياره بيعز لإسرائيل بيزيدوا من أجهزة حتى مع حلفائها الغربيين.
0: نعم. طيب يعني ما تتحدث فيه مهم زميلنا عصمت، وهذا بيخلينا أو يقودنا لنطرح عليك كمان سؤال. يعني ربما في نقاط واضح أنه في نقاط قوة كثير يعني تحيط بهذا الرجل، ولكن السؤال هل يستطيع آيزنكوت تحويل شعبيته الشخصية في استطلاعات رأي عكستها مع ريف والقناة 13 إلى كتلة برلمانية قادرة فعلا على تشكيل حكومة؟ لأنه هون يعني هون الفرق، هون الثقة لازم يكون بتشكيل حكومة، وبقدرته على تشكيل كتلة برلمانية تفرز حكومة.
3: صحيح، يعني هذا سؤال مهم، انه ممكن انت تكون اكبر حزب وممكن تكون شعبيتك كاسحه في اسرائيل ولك جمهور عريض، بس ما تقدر تشكل حكومه. هذا صار مع ليفني وهذا صار مع اخرين كانت عندها اغلبيه، وفي احيانا كان عندهم 40 مقعد وما قدروا يشكلوا حكومه. لذلك انت لازم يكون معك اليوم التقسيمه انه كتلتين، كتله اللي حكينا عنها نتنياهو وكتله ايزنكوت. واضح حتى الان انه ولا كتله من كتلتين تقدر تشكل حكومه، ولكن أنا أفترض أنه هذا يضعنا أمام خيارات أو سيناريوهات ثلاث. إما أنه فعلا آيزنكوت ينجح، وهذا يعني أسهل سيناريو، ينجح بأنه يشكل حكومة ويكون عنده 61 مقعد له ومعسكره، وهذا يعني بخرج نتنياهو من مكتب رئاسة الوزراء ويمكن توسيعها بعد ذلك، لأنه ممكن تنضم لها أحزاب، ممكن تنضم لها الليكود حتى في مرحلة لاحقة. أو أنه ما ينجح يشكل حكومة ويتعادل، وبالتالي يضطر يستعين بأصوات العرب من الخارج ويعني ككتلة مانعة وتعطيه أنه يشكل حكومة أقلية، يعني يكون عنده حكومة ما عندها 61 مقعد، عندها مثلا 56 مقعد أو 57 مقعد، ويتعهدوا له نحن ما بنسكتك وبندعمك من الخارج مقابل إسقاط نتنياهو وربما الذهاب بعدها إلى انتخابات في فترة قصيرة. أو أنه يشكل حكومة، يتعادلوا الجهتين ويضطر يشكل حكومة مع نتنياهو، وهذا السيناريو طرح أنه يروح هو ونتنياهو على حكومة توحد إسرائيل، تحل أزماتها الداخلية، تعيد بناء علاقتها مع الأمريكان ومع الأوروبيين وتحسن صورتها في العالم وإلى آخره. وبالتالي هذا أيضا سيناريو وإن كان مستبعد لكن وارد. والسيناريو اللي ممكن يعني اللي ترجع هاي الحكومة نتنياهو ينجح بشكل حكومة وفق الاستطلاعات، هذا صعب جدا ولكن يبقى احتمال نظريا قائم. لذلك يعني آيزنكوت يدرك حجم التحدي، واضح انه كمان يعني ممكن يحدث تطور بعد الانتخابات، بدأت تظهر معالمه انه المتدينين ينشقوا عن نتنياهو. المتدينين خاصة يعني شاس ويهدوتها تورا يبلشوا انه احنا ممكن نروح مع آيزنكوت، ممكن نلاقي حل لمسألة التجنيد، وبالتالي هذا يعني يخليه يشكل حكومة مع أحزاب المتدينين. ولكن مشكلة هاي الأحزاب إنه مثلًا ما بتكون مع ليبرمان، ما بتكون مع لبيد، وبالتالي يعني راح يكون في مشكلة في ضمها. ولكن في حالة إنه السند إلهم من أجل إسقاط نتنياهو، أنا أعتقد سيفعل كل شيء.
0: نعم، شكرا جزيلا لك زميل عصمت منصور الصحفي المتخصص بالشأن الإسرائيلي، أشكرك على وقتك، شكرا جزيلا على الإفادة.

0: بالتأكيد لا يمكن الجزم بنهاية الحقبة السياسية لبنيامين نتنياهو بشكل قطعي، رغم صعود رئيس الأركان السابق جادي أيزنكوت وحزبه الجديد، حزبه الناشئ حزب يشار، كأبرز منافس له في استطلاعات الرأي قبل انتخابات الكنيسة الإسرائيلية المقررة ب 27 أكتوبر القادم. أيزنكوت إذن يهدد معسكر الليكود بزعامة نتنياهو. هل نحن أمام نهاية حقبة نتنياهو السياسية؟ متواصلين بالتأكيد وإياكم في هذا الشأن في هذا الملف. واسمحوا لنا أن نرحب بضيفنا عبر الهاتف سيد محمد أبو علان المختص بالشؤون الإسرائيلية. أهلا وسهلا، حياك الله.
1: مساء الخير لك ولكل المستمعين.
0: أهلا بك. يعني فيما يبدو بأن أيزنكوت برئاسة الحزب الناشئ حزب يشار حواليه نقاط قوة منيحة جيدة إن صح التعبير، ويعني هو المنافس وفقا لكل الاستطلاعات حتى الآن لنتنياهو. ونسأل يعني هذه الشعبية سيد أبو علان هل يستطيع استثمارها بتقديرك بتحليلك وفقا لقراءتك طبعا لتفاعلات هذا المشهد الانتخابي في إسرائيل؟ هل هو قادر على تحويل هذه الشعبية الشخصية لكتلة برلمانية تقدر تفرز حكومة فيما بعد؟
1: يعني موضوع تشكيل الحكومة الإسرائيلية حتى وفق استطلاعات الرأي العام حتى اليوم لا يوجد هناك أي طرف من الطرفين حصل على 61 مقعد لكي تمكن من تشكيل الحكومة، مع التنويه لأنه معسكر جادي أيزنكوت أقرب إلى تشكيل هذه الحكومة. وهنا نقول معسكر المعارضة ليس معسكر أيزنكوت، لأنه حتى تيارات المعارضة، وصحيح أنه أيزنكوت هو من يحصل على أعلى المقاعد، ولكن لا يوجد هناك توافق داخل تكتل المعارضة من هو سيكون رئيس الحكومة. وهذا يعتمد بالدرجة الأولى
0: على شو سيد؟
1: يعتمد بالدرجة الأولى لربما على عدد المقاعد، على عدد الأصوات التي يحصل عليها كل رئيس كتلة بعد الانتخابات. بمعنى يكون هناك لقاء مع رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي بعد الانتخابات مع رؤساء الأحزاب، تقوم الأحزاب بتزكية رئيس وزراء معين، ومن يحصل على أعلى الأصوات بالتزكية هو من يكلف بتشكيل الحكومة بغض النظر عن عدد الأصوات اللي حصل عليها. والدليل على ذلك في العام 2021 عندما نفتالي بنت قام بتشكيل الحكومة التي أطلقوا عليها حكومة التغيير كان يملك 7 مقاعد فقط. فبالتالي يعتمد على حجم التزكية التي يحصل عليها. ولكن في العادي يعني أكبر الكتل البرلمانية في العادي يكون هو من يقود هذه الحكومة، ولكن حتى الآن عدم اتفاق المعارضة هذا عامل لربما يخدم بنيامين نتنياهو. ويمكن لبنيامين نتنياهو أن يلعب على التناقضات في السباق نحو رئيس الحكومة داخل معسكر المعارضة، ويتمكن من شق إحدى الكتل والتناوب معها على رئاسة الحكومة. فبالتالي صحيح جاد أيزنكوت ومعسكره يتقدمون في عدد المقاعد، ولكن لم يحسموا الأمر حتى الآن. كذلك الأمر يعني التحالف مع منصور عباس والقائمة العربية الموحدة، يعني مسألة إنجاز التعبير تحرج الأحزاب السياسية الإسرائيلية، فهم لا يريدون هذا التحالف خاصة معسكر المعارضة إلا إذا كانوا مضطرين ومجبرين على مثل هذا التحالف كما كان الأمر في 2021، لأنه معظم الأحزاب الإسرائيلية تتحدث عن حكومة صهيونية تعتمد على أعضاء كنيسة ويهود فقط، ولا يريدون قوة عربية داخل هذا الكنيسة. فهذا أيضا يصعب التشكيل هذه الحكومة، خاصة اليوم بعد أن تحالف أيزنكوت وضم حيلة روبر لقائمته في الكنيسة، وهذا من أشد المعارضين لانضمام منصور عباس لأي حكومة إسرائيلية. فبالتالي لا زال المشهد مبكرا أن نتحدث أنه هل منع نتنياهو سياسيا أم لا. الموضوع يحتاج إلى نوع من التروي.
0: طيب هو بالفعل يعني معقد، والمشهد الانتخابي في إسرائيل يعني بكل الانتخابات السابقة يعني معقد، إلا أنه في المقبلة غاية، إن جاز لنا التعبير، غاية في التعقيد طبعا تبعا لكل الأحداث السياسية والأمنية من بعد 7 أكتوبر 2023. ولكن هذا لا يمنعنا من الافتراض، يعني والافتراض جدلا بالتأكيد، لأنه بعدها المعركة لم تحسم بعد يعني. ولكن نفترض إذا وصل إلى سدة الحكم وإلى وإذا اجتمعت ونضجت كل العوامل، كانت نضجت ويعني سمحت بأن يكون على رأس حكومة إسرائيلية مقبلة، إحنا في الضفة وإحنا الفلسطينيين في كل مكان، في الضفة في قطاع غزة، هل نتوقع تغيير جوهري في العقيدة الأمنية الإسرائيلية، أم أنه الخلفية العسكرية والأمنية يعني ستغلب على أسلوبه في إدارة الحرب وفي إدارة السياسة أكثر يعني منه في جوهرها؟
1: يعني هذا السؤال والإجابة هي ليست تحليل، وإنما هي تعتمد على معلومات. الإجابة لن يكون هناك أي تغيير جوهري لا في المواقف السياسية الإسرائيلية ولا في المواقف الأمنية الإسرائيلية. ليه؟ لأنه جاد إيزنكوت مثلا رئيس معسكر رئيس حزب يشار واللي مرشح نظريا لتشكيل الحكومة، وأعضاء كنيست معه في القائمة من ضمنهم يورام كوهين رقم 2 اللي كان رئيس الشباك السابق، قالوها بكل صراحة لن يكون هناك دولة فلسطينية ما دامت حكومة إيزنكوت، إذا شكل إيزنكوت حكومة. كذلك الأمر السيطرة الأمنية الكاملة في الضفة الغربية يجب أن تبقى إسرائيلية. كذلك الأمر ستعمل هذه الحكومة حال شكلها إيزنكوت على تعزيز الاستيطان اللي سموه بين كوسين القانون بالضفة الغربية، بمعنى قالوا سنقوم بتعزيز الاستيطان ولكن وفق سياسة الحكومة الإسرائيلية وليس وفق سياسة فتية التلال. كذلك الأمر قالوا كل المستوطنات التي أنشأتها حكومة بنيامين نتنياهو بشكل قانوني بين قوسين وفق القانون الإسرائيلي لن يتم المس بها. وإن كان هناك إخلاء سيتم إخلاء بعض البؤر الاستيطانية التي أنشأت وفق التعابير الإسرائيلية بشكل غير قانوني. فبالتالي من ينتظر أي تغيير سياسي جوهري أو أي تغيير أمني إسرائيلي
0: عليه أن يكف
1: جوهري
0: عن الانتظار.
1: حكومة نتنياهو سيطول انتظاره.
0: عليه أن يكف عن الانتظار تقصد. طب هل ينسحب ذلك أيضا على ملفات لبنان واليمن وإيران؟
1: في القضايا الأمنية اتفاق إسرائيلي شامل. يعني على سبيل المثال كل قادة الأحزاب السياسية الإسرائيلية سواء في اليمين أو المعارضة متفقين على ضرورة الحفاظ على المناطق الأمنية العازلة في لبنان وفي سوريا وفي جنوب لبنان لكي لا يتكرر سنين 7 أكتوبر، على قاعدة أنه العبر المستخلصة من 7 أكتوبر أنه يجب أول من يصطدم معه أي أحد يهاجم دولة الاحتلال الجيش وليس المستوطنين كما كان في 7 أكتوبر. فبالتالي العقيدة الأمنية الإسرائيلية سواء مع المعارضة أو بالسلطة لا خلافات عليها، والكل ضد إيران وضد المشروع النووي الإيراني وضد المشروع الصاروخ الباليستي الإيراني، حتى ضد وجود النظام الإيراني. فبالتالي العقيدة الأمنية والسياسية باعتقادي واحدة سواء للسلطة أو للمعارضة.
0: نعم، شكرا جزيلا لك سيد محمد أبو علان المختص بالشؤون الإسرائيلية، أشكرك شكرا جزيلا على وقتك وعلى الإفادة. تحياتي لك.
1: تحياتي.
0: الحديث في ما اتصل بالمشهد الانتخابي في إسرائيل هو حديث يطول، وغالبا يعني في كل الانتخابات دائما هذا المشهد معقد ومركب يعني مفتوح على كل الافتراضات وعلى كل الاحتمالات، بس في جزئية منه ذات شجون ربما تثير شجوننا نحن كفلسطينيين، وهلأ رح أقول شو الربط، هلأ بوضح. مش ارتباطا بالمشهد السياسي والانتخابي بإسرائيل يعني على وجه الدقة والتحديد، لكن هذا الزخم وهي التحالفات وأنه في معارضة وأنه في ائتلافات وأنه في حدا بيكون مع حدا وفي حدا بفسح عن حدا وفي حدا ينشئ حزب جديد، كل هذا بالفعل يعني يثير شجون الفلسطينيين اللي يعني يتوقوا لمشهد ديمقراطي لمشهد انتخابي. هذا فقط تعليق وعلى الهامش وليس في صلب المشهد الانتخابي في إسرائيل الآن.

قبل ما نكمل هذا المشوار خلونا بس يعني نلفت إلى ما يرد عاجلا الآن من المغير. قوات الاحتلال تحتجز عدد من المواطنين وتنكل بهم على الحاجز المقام غرب قرية المغير الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله.

وفي الشؤون المحلية أيضا حادث سير مؤسف وقع قبل قليل على شارع خربثة المصباح جنوب غرب رام الله أسفر عن وفاة شاب وعدد أيضا من الإصابات 4 إصابات وفقا للمصادر المحلية. هي حصيلة نهائية للإصابات وفقا للمصادر المحلية وحالة وفاة سجلت أيضا جراء حادث سير مؤسف وقع في أو وقع على الطريق الواصلة بين منطقة بيت عور التحتة وخربثة المصباح، أسفرت عن وفاة الشاب محمود نعيم خليل عطية ويبلغ من العمر 21 عاما. رحم الله الفقيد عطية ونسأل الله الشفاء العاجل للمصابين.

0: وفي أوراقنا وفي محطاتنا اليوم بحصاد الراية إرهاب المستوطنين في قضية مدنية أمام محاكم أمريكية. كشف رئيس بلدية الطيبة سليمان خوري عن توجه ومبادرة قانونية تقودها مؤسسة فلسطينية أمريكية تهدف لمقاضاة المستوطنين أمام المحاكم المدنية في الولايات المتحدة ردا على الاعتداءات والهجمات المتصاعدة التي تشهدها البلدة وبلدات أيضا عموم بلدات شرق رام الله الريف الشرقي لرام الله وليس فقط الطيبة. سليمان خوري رئيس بلدية الطيبة أوضح في حديث سابق عبر أثير راية أن المبادرة تقوم على رفع قضايا مدنية فردية ضد المتورطين في الاعتداءات وذلك بالتنسيق مع المحامي المقدسي جوناثان كتاب وفريق قانوني زار عدة بلديات في المنطقة. نتوقف الآن متابعين الكرام متابعاتنا الكريمات لمتابعة أبرز ما جاء في مقابلة سيد سليمان خوري رئيس بلدية الطيبة عبر أثير الراية.
1: هذه الجمعية الفلسطينية العربية ستقوم برفع قضايا مدنية في الولايات المتحدة الأمريكية ضد المستوطنين وعبث المستوطنين داخل الضفة الغربية. فجاءني إلى مكتبي في بلدية الطيبة أحد المحامين القائمين على هذا الموضوع وهو محامي مقدسي يدعى جونسون كتاب وهو اسم لامع ومعروف لدينا. فقام يعني بطلب منا ان ندعي ابناء البلده الحاملين للباسبورت الامريكي او للاقامه الامريكيه لرفع قضيه في الولايات المتحده. فوضعنا هذا الإعلان على وسائل الإعلان أولا لسببين: أولا لمعرفة المواطنين بهذا، ثانيا لأجل يعني المعرفة ولأجل أن نتأكد من الجمعية ومن القائمين عليها. فالحمد لله رب العالمين إن شاء الله موفقين في هذا الموضوع إن شاء الله وإقامة دعوة ضد المستوطنين. إحنا بلدي الطيب الوحيدين اللي حطينا الإعلان، لكن الجمعية هاي مرت والمحامين مروا على عدة قرى ومدن في شرقية رام الله اللي بعرفه أنا. في شكل فردي كل مواطن بيجي على البلدية الموجود داخل البلاد بيسجل اسمه مع صورة باسبورته أو الجرين كارت اللي حامله إن كان ساري المرحول أو منتهي كمان. ففردية هي عملية فردية رفع القضايا فردية. عندما زارونا المحامين وما زالوا موجودين في الضفة الغربية منهم موجودين قائمين هنا في القدس وفي رام الله كمان، فجاءوا إلى المكتب وأقنعونا في الموضوع. ولما احنا درسنا الموضوع وأنا اطلعت على الموضوع من إخواني رؤساء البلديات الموجودة اللي إخوان كمان في المكتب مكتب المحاماة وصلهم واقنعهم بنفس الموضوع، فلذلك صار عندنا قناعة إنه عمل رائع هذا العمل وعمل مفيد وضد المستوطنين وعبث المستوطنين. لذلك إحنا في الضفة الغربية لا حول ولا قوة لنا، يعني إحنا منا ناس يكونوا معنا. أول شيء كلام المحامي، ثاني شيء إحنا عندما وضعناها على وسائل التواصل الاجتماعي مئات من الرسائل جتني أنا شخصيا ومن أبناء بلدي في الولايات المتحدة ومن الموجودين قريبين على هذه الجمعية. فاقتنعنا رسميا يعني إحنا لما وضعناها على الوسائل الاجتماع هي نوع من الحرص كمان مشان نعرف هذه الجمعية. من ناحية قانونية المحاميين الموجودين داخل البلد عندي قمنا باستشارتهم. من ناحية قانونية أقنعونا إنه مدام الجمعية الحمد لله جمعية تعمل لمصلحة الشعب الفلسطيني، جمعية عرفنا إنها جمعية نظيفة يعني مش يعني لأنه فيها تخوفات من قبل الناس في تسريب أراضي في أخذ الأراضي في مثلا اللي بديش كأنه أرض راحت لذلك إحنا اقتنعنا يعني. لكن أنا رجل مش قانوني وما بعرف قانونيات العمل بهذا الموضوع، لكن المحامي اللي جاء أقنعنا إنه يعني لمصلحة الشعب ولمصلحتنا هذه. وبعد يعني محامي ما بش مكتب المحاماة ما بعمل مجانا، وهو إحنا قلنا مجانا بالنسبة للشعب، لكن هو ما بعمل مجانا، في جمعيات بتدعم أو بدي يأخذ نسبة من إذا حصل تعويض، نسبة من التعويضات.
0: كنا في الاستماع إذن لسليمان خوري رئيس بلدية الطيبة، وتحدث عن قضية مدنية أمام محاكم أمريكية، وتحدث عن تعاون إذن مع مكتب محاماة من أجل الشروع والبدء برفع قضايا ضد المستوطنين أو تهدف لمقاضاة المستوطنين أمام المحاكم المدنية في الولايات المتحدة، ردا على الاعتداء والهجمات المتصاعدة التي تشهدها بلدة الطيبة وعموم بلدات الريف الشرقي لمدينة رام الله. إلى الصفحة الأخيرة، إلى المحطة الختامية، ورح تكون في هولندا. في هولندا حيث أطلقت طائرات ورقية في 11 مدينة هولندية تضامنا مع أطفال غزة. شو التفاصيل سريعا؟ رح يعني نضعكم في تفاصيل ما كان في تفاصيل هاي الفعالية التضامنية مع أطفال قطاع غزة. 11 مدينة هولندية شهدت أمس السبت إطلاق طائرات ورقية تضامنا مع أطفال القطاع. هاي الفعالية تهدف إلى لفت الانتباه للهجمات على قطاع غزة والتعبير عن الرفض لتهديد إسرائيل للمواطنين بالتهجير وبالهجمات بذريعة سقوط طائرات ورقية أطلقت من قطاع غزة داخل مستوطنات إسرائيلية قرب الحدود. في ساحة نوردر آيلاند في مدينة روتردام الهولندية أطلق المشاركين طائراتهم الورقية في السماء تضامنا مع الأطفال في غزة، وشارك في هاي الفعالية أطفال وأيضا بالغين كبار. وخطت على الطائرات الورقية عبارات فلسطين حرة وأنقذوا غزة إلى جانب رسومات للعلم الفلسطيني. بذا نكون قد وصلنا وإياكم متابعينا الكرام متابعاتنا الكريمات إلى ختام حصاد الراية لهذا المساء، مساء الأحد السادس من أيلول للعام 2026. في الختام لا يسعنا إلا أن نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، شكرا جزيلا وإلى اللقاء.

0: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على شبكة راية الإعلامية.
1: الوطن يبنى بسواعد أبنائه، بالحرف اللي بيتقن شغله، وبصاحب المشروع اللي بيطور فكرته، وبكل خدمة بتتقدم بجودة ومسؤولية. دعمهم دعم لمستقبلنا جميعا.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
3: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إيسداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: موجز الأخبار من شبكة رايا الإعلامية تقرأه رشا حسوني. أهلا بكم. شهيدان وعدد من المصابين في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت غرب مدينة غزة. قصف مدفعي إسرائيلي على حي شجاعية شرق مدينة غزة. قوات الاحتلال تحتجز عددا من المواطنين وتنكل بهم على الحاجز المقام غرب قرية المغير شرق رام الله. قوات الاحتلال تداهم عددا من المحلات التجارية على طول الشارع الرئيسي في بلدة علار شمال طول كرم. خلال 6 أيام فقط سلطات الاحتلال تصدر 15 قرار إبعاد بحق رجال دين ومقدسيين عن الأقصى، ومحافظة القدس تحذر من خطورة التصاعد المتسارع في قرارات الاحتلال بإبعاد المقدسيين عن الأقصى. وفاة الشاب محمود عطية ويبلغ من العمر 21 عاما وإصابة 4 آخرين إثر حادث سير وقع بين مركبة عمومية وأخرى غير قانونية غرب رام الله. 3 شهداء في غارة لمسيرة إسرائيلية استهدفت مدينة النبطي جنوب لبنان، وقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف وادي زبقين في المنطقة. نختم بحالة الطقس. في ساعات المساء والليل تسود أجواء منعشة ولطيفة وتميل درجات الحرارة إلى الاعتدال. درجة الحرارة الآن تسجل 24 درجة مئوية في القدس ورام الله. انتهى الموجز. المزيد على raya.ps وعبر مجموعاتنا على واتساب وتليجرام. إلى اللقاء.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
2: يكرس الإدراج التاريخي لشركة سبيس إكس في بورصة ناسداك مرحلة جديدة في الأسواق المالية العالمية، حيث يرسخ الموقع الصدري لملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك على عرش أثرى أثرياء العالم، ويضعه في مستويات غير مسبوقة من النفوذ المالي والتقني. وتشير البيانات المالية الصادرة إلى أن القيمة السوقية لشركة سبيس إكس استقرت في نطاق يزيد عن تريليون دولار. بعد أن قفزت ثروته إلى مليارات الدولارات عقب صعود شركته في سوق الرقائق، قرر تشو بيمينغ مؤسس ورئيس شركة سي إكس إم تي الصينية مكافأة موظفيه بطريقة غير مسبوقة عبر تخصيص أسهم تبلغ قيمتها نحو 5.6 مليارات دولار ضمن برنامج حوافز طويل الأجل، في خطوة تعكس احتدام المنافسة العالمية على استقطاب المواهب في قطاع أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: لنا لنا مسويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا. أغنيات الزمن الجميل

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الكافيين، يوجد الكافيين في القهوة والشاي وبعض المشروبات الأخرى، وقد يساعد على زيادة اليقظة، لكن تناوله في وقت متأخر من اليوم قد يؤثر في النوم لدى بعض الأشخاص. فإذا كنت تعاني صعوبة في النوم، فحاول تقليل الكافيين في ساعات المساء.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
1: الساعة الآن 8:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
2: موجز الأخبار من شبكة رايا الإعلامية، تقرأه رشا حسوني، أهلا بكم. شهيدان وعدد من المصابين في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت غرب مدينة غزة. قصف مدفعي إسرائيلي على حي شجاعية شرق مدينة غزة. قوات الاحتلال تحتجز عددا من المواطنين وتنكل بهم على الحاجز المقام غرب قرية المغير شرق رام الله. قوات الاحتلال تداهم عددا من المحلات التجارية على طول الشارع الرئيسي في بلدة علار شمال طول كرم. خلال 6 أيام فقط سلطات الاحتلال تصدر 15 قرار إبعاد بحق رجال دين ومقدسيين عن الأقصى، ومحافظة القدس تحذر من خطورة التصاعد المتسارع في قرارات الاحتلال بإبعاد المقدسيين عن الأقصى. وفاة الشاب محمود عطية ويبلغ من العمر 21 عاما، وإصابة 4 آخرين إثر حادث سير وقع بين مركبة عمومية وأخرى غير قانونية غرب رام الله. 3 شهداء في غارة لمسيرة إسرائيلية استهدفت مدينة النبطية جنوب لبنان، وقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف وادي زبقين في المنطقة. نختم بحالة الطقس. في ساعات المساء والليل تسود أجواء منعشة ولطيفة وتميل درجات الحرارة إلى الاعتدال. درجة الحرارة الآن تسجل 24 درجة مئوية في القدس ورام الله. انتهى الموجز. المزيد على raya.ps وعبر مجموعاتنا على واتساب وتليجرام. إلى اللقاء.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
3: انا اريد،
4: انت اريد،
3: هو اريد،
5: وهي اريد،
6: احنا اريد.
1: اريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 024-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي

0: شكرا.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

أسألك أن تبارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: قواتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. raya.bs، الوطن في صفحة واحدة. raya.bs.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
5: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
7: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما يغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلاً، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
5: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
8: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
9: يا أحلى منه.
8: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM، تجمع كل الأذواق.

خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: أقوى الأفلام العالمية.
1: انت محمد حسين
2: دلول محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
3: الساعة الآن 9:00 كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
4: موجز الأخبار من شبكة رايا الإعلامية تقرأه رشا حسوني. أهلا بكم. قصف مدفعي إسرائيلي على حي شجاعية شرق مدينة غزة. مصابون بقصف طائرات الاحتلال مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. وكانت طائرات الاحتلال قد شنت غارة قرب مدرسة أبو عاصي شمال مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. الاحتلال يخطر بهدم منزل في بلدة بيت عوة غرب الخليل. خلال 6 أيام فقط سلطات الاحتلال تصدر 15 قرار إبعاد بحق رجال دين ومقدسيين عن المسجد الأقصى المبارك. ومحافظة القدس تحذر من خطورة التصاعد المتسارع في قرارات الاحتلال بإبعاد المقدسيين عن الأقصى. قصف مدفعي يستهدف بلدة المنصور جنوب لبنان. وطائرة مسيرة تلقي مواد متفجرة على منطقة حرش علي الطاهر في الجنوب اللبناني. في ذات السياق الرئيس اللبناني يقول أن اعتداءات إسرائيل تتجاوز خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار إلى مؤسسات الدولة. ختاما إلى حالة الطقس، في ساعات المساء والليل تسود أجواء منعشة ولطيفة وتميل درجات الحرارة إلى الاعتدال. انتهى الموجز. المزيد على raya.ps وعبر مجموعاتنا على واتساب وتليجرام. إلى اللقاء.
3: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
5: أنا أريد،
6: أنت أريد،
5: هو أريد،
7: وهي أريد،
8: أنا أريد.
5: أريد
9: طور عالمك.
10: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
11: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
13: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في ملاعب الكرة الطائرة حيث تقاس الإنجازات بعلو القفزة ودقة الضربة، يواصل ضيفنا كتابة فصول مشرقة من مسيرته الرياضية. لاعب منتخب فلسطين ونادي سنجل الذي فرض حضوره بأدائه المميز وروحه القتالية، فكان أحد الأسماء التي حملت راية الكرة الطائرة الفلسطينية بموهبته وانضباطه، أسهم في تحقيق النجاحات مع ناديه. ضيفنا زياد عصفور.
2: أنا لاعب من 17 سنة لنادي سنجل، لعبت مع نادي سنجل وحققت مع نادي سنجل العديد من البطولات على المستوى المحلي، وشاركنا مع نادي سنجل في العديد من البطولات الدولية، 6 أو 7 بطولات على مستوى العرب، حققنا عديد من الإنجازات، حققنا عديد من البطولات، مثلنا فلسطين أفضل تمثيل. كرة الطائرة في سنجل عبارة عن إرث.
1: ارتدى قميص المنتخب بفخر ممثلا فلسطين في الاستحقاقات الخارجية، مؤكدا أن الإرادة تصنع الفارق قبل النتيجة.
2: شاركنا مع منتخب فلسطين في العديد أيضا من البطولات، شاركنا أيضا مع المنتخب الفلسطيني في بطولات كرة الطائرة الشاطئية، حققنا برونزية على مستوى العرب في كرة الطائرة الشاطئية. أيضا من اللاعبين عندما فزنا على منتخب الأردن كأول فوز يسجل لمنتخب فلسطين في مباريات كرة الطائرة.
1: يواصل زياد عصفور رحلته بثقة، مؤمنا بأن كل نقطة تحصد هي خطوة جديدة نحو رفع اسم فلسطين عاليا في ميادين الرياضة.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يبحث سليم صبح النجار في كتابه المعنون الانتخابات الإسرائيلية إشاعة كذب تضليل والصادر عام 21 20 وألف ميلادي عن أجوبة لأسئلة كثيرة. هل يذهب الناخب إلى صندوق الاقتراع وهو يعرف الحقيقة كاملة؟ أم أن ما يصل إليه قبل الانتخابات قد يكون جزءا من معركة سياسية أكبر؟ وما هو يا ترى مستقبل إسرائيل بعد هذه الانتخابات؟ من هذه الزاوية يأتي الكتاب الذي يركز على هذه الانتخابات من منظور نقدي عربي، ويضع الإعلام والمعلومات والدعاية في قلب المشهد الانتخابي. فالانتخابات والكلام للكاتب ليست مجرد أحزاب ومرشحين وبرامج، وإنما معركة على تشكيل وعي الناخب وصقل شخصيته السياسية. ومن ينجح في تحديد القضايا التي يتحدث عنها الجمهور يساهم بشكل واضح في رسم صورة سياسية مستقبلية ليعكس حجم الإيجابية أو السلبية التي قادته نحو الفوز في هذه الانتخابات. ويتناول الكتاب طبيعة الانتخابات الإسرائيلية والأحزاب المتنافسة والعوامل التي تتحكم في العملية الانتخابية، مع اهتمام خاص بالدعاية والمعلومات التي تحيط بالانتخابات وبالناخبين والمقترعين. وتبرز أهمية هذا الجانب في إسرائيل بسبب شدة المنافسة السياسية والاستقطاب بين المعسكرات على اختلافها. فكل انتخابات والكلام للكاتب تحمل معها حربا إعلامية موازية للحرب السياسية تستخدم فيها الأخبار والتصريحات والاستطلاعات والروايات المنافسة. ومن هنا يصبح عنوان الكتاب سؤال مرتبط بالعلاقة بين السياسة والحقيقة. أين تنتهي الحملة الانتخابية وتبدأ الدعاية؟ وكيف يستطيع الناخب التمييز بين المعلومة والتضليل؟ للاستماع لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

love.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها

تستمعون لها الآن على راية اف ام. أغنيات الزمن الجميل

ابتدى المشوار.

I love you.

خود عيني عيني بالمعنى بالقاسية هتغلب فيا هتغلب.